0: بيها. ما اعتقدش إبراهيم قال لسارة هو رايح فين، لكنها كانت رحلة أخذت 3 أيام. ووصل تحت الجبل وقال للشباب اللي كانوا معاه: خليكوا هنا مع الحمار وأنا هروح أجيب شوية حطب، وأنا وابني هنروح لقمة الجبل. وبعد كده إبراهيم قال: هنروح نسجد، اللي معناها نعبد، ونرجع ليكوا تاني. وأنا بقول: يا إبراهيم، أنت رايح تذبح ابنك وتقول على دي عبادة؟ بغض النظر عن القضية الأخلاقية، لأن الله ما سمحلوش أنه يقتل، فالحقيقة البسيطة هي كأن الله بيقول لإبراهيم: أنا عايز أعرف هل أنا أهم من ابنك ولا لأ؟ هو ده فعلا كل اللي حصل هناك. لكن إبراهيم بيقول: التضحية المؤلمة دي واللي بتوجع قلبي أني في النهاية أقدم ابني لله، هي دي عبادة. إيه اللي خلانا نعتقد أننا نقدر نعبد لمجرد أننا بنعرف نرنم أو بنقرأ كلمة الله الصح؟ فمرة داود كان عايز يشتري حقل من أرونا اليابوسي، فقال أرونا: أنت الملك، وعشان أنت الملك أكيد ليك بعض الامتيازات. وقال له: أنا هدي لك الحقل. فقال له داود: مستحيل يا حبيبي، ودي ترجمتي أنا. داود قال له: مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة، أنا هدي لك تمنه. عشان كده بنيجي للرب ونقول له: أنا بعبدك يا رب، مش أنت إله رائع؟ وبنفكر أن دي نهاية الاتفاق، بنعبد ومش بنتكلف حاجة، مدناش ولا صلينا ولا كرسنا نفسنا، ومحاولناش نجيب أي حد للمسيح، ومعملناش كل الحاجات دي، لكن احنا بنيجي وبنسمي دي عبادة. داود قال له: مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة. كان في راجل في العهد القديم كان اسمه أيوب، وكان عنده 10 أولاد، وفي يوم الله بعت من خلال إبليس عاصفة ريح وقعت البيت وكل أولاده ماتوا. كان في 10 قبور جديدة على الجبل، وبنلاقي أيوب بيحط راسه في التراب وبيسجد وبيقول: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ولو أنتم مفكرين أننا نقدر نعبد الله من غير ما نتكلف حاجة، العبادة مكلفة. تاني حاجة، العبادة بتغير. العبادة هي الحاجة اللي هتغير حياتك بشكل جذري. أنت بتمجد الله وبتكون عابد لله، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت تقدر تعمل كده بغض النظر عن شكل حياتك. كان في واحدة زانية قاعدة عند البير مع يسوع، ويسوع دعاها أنها تكون عابدة. ودي النقطة المهمة، العبادة بتغيرنا بشكل جذري. بتعجبني كلمات ويليام تيمبل رئيس أساقفة كانتربري في 40s، لما قال: علاج الحيرة والضمير اللي مات هو الإخلاص والعبادة الروحية. رائع. العبادة هي خضوع طبيعتنا كلها لله، هي صحيان ضميرنا من تاني بقداسته، وتغذية العقل بحقه، وتنقية الخيال بجماله، وفتح القلب لمحبته، وتسليم الإرادة لمشيئته. وكل ده بيتجمع في العبادة، أكتر مشاعر نكران الذات اللي طبيعتنا تكون قادرة عليها. وبالتالي العبادة هي العلاج الرئيسي للتركيز على الذات، واللي هو خطيتنا الأصلية ومصدر كل خطية فعلية بنعملها. أيوة، العبادة بالروح والحق هي الطريق لحل مشكلتنا مع الحيرة وتحررنا من الخطية. وأخيرا لقينا الإجابة، إننا نعبد. الشهوات مالية جسدنا، لكن عندنا خطة، وهي إننا نعبد. إحنا عارفين إيه اللي بيحصل جوانا لما بنرنم ونردد كلمات الكتاب المقدس، وعارفين عبادة الله بتعمل جوانا إيه. بسرعة هنلاقي رغبات الجسد والعقل بتقل، لأننا بقينا بنركز على الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعدنا، وقررنا إنه الله هو اللي هيكون محور حياتنا وهيقودها. وقتها هنكون سكرانين بالله وهنمتلئ إلى كل ملء الله. عايز أحكي لكم القصة اللي كتبها ناثانييل هاوثورن عن إرنست الصغير، فاكرينها؟ اسمها الوجه الحجري العظيم. القصة بتقول: كان في قرية موجودة على جبل، وعلى الجنب التاني من الوادي الطويل كان في شوية حجارة متجمعة مع بعض على الجبل بطريقة توحي إن وش إنسان فعلا. ولما الناس شافوا الراجل ده أو الوجه الحجري، كان شكله لطيف جدا ووديع. عشان كده كان فيه إشاعة في القرية بتقول إنه في يوم من الأيام هيظهر في القرية واحد شبه الوجه الحجري العظيم ده. إرنست الصغير سمع الإشاعة دي من مامته، وكان معجب جدا بالوجه الحجري العظيم ده، وكان بيقعد على صخرة قدامه بالساعات وبيركز على الوجه الحجري العظيم. ناس كتيرة كانت بتيجي القرية، وفي كل مرة بيجي شخص مهم الناس كانت بتقول: آه، هو ده الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم. وجه شاعر فقالوا كلهم: أكيد هو ده. وجه فيلسوف فقالوا أكيد هو ده. إرنست كان متحمس جدا أنه يحاول يدور على الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم، لكن ما كانش في حد شبهه. وفي مرة لما إرنست بقى راجل عجوز كان واقف على الجبل وبيتكلم مع أهل القرية، ولما شافوا ظله على الجبل شافوا التشابه اللي بينهم، وبالفعل كان هو اللي شبه الوجه الحجري العظيم. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كرونسوس 2:3-18. ليه؟ عشان مركزين عليه، وده بيخلينا نبتدي نعرف الله بشكل أكبر، وهو ده السر يا صديقي. في ناس مننا قدامها وادي كبير فلازم يشوفوا أبعد من المنظور علشان يشوفوا الله، مش كده؟ لكن طول ما احنا مركزين على الوادي وبنفكر في كل المشاكل اللي بتحصل ومشغولين بالأعداء الموجودين حوالينا ومشغولين بالشغل علشان لقمة العيش، ده بيستهلكنا جدا ومش بنلاقي وقت لله. أنا بطلب النهاردة من كل شخص حاسس بالضعف أو شايف إن إيمانه صغير جدا، ليه ما نثبتش نظرنا على الجبل؟ لأننا بنكون اللي بنركز نظرنا عليه. لما هتركز على الله هتكتشف إنه كلام رئيس الأسقفة تيمبل كان صح. أيوة، العبادة بالروح والحق هي الحل للحيرة بتاعتنا وتحريرنا من الخطية. فمن خلال المسيح خلونا على طول، مش بس يوم الحد، لكن خلونا نعمل ده بشكل كويس يوم الحد، نقدم ذبيحة التسبيح لله اللي هي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولا ننسى فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. لو أنا وإنتوا متعلمنا إزاي نعبده فده هيحتاج نقدم نفسنا وكل ما عندنا، ومش محتاج أقول إن الله يستاهل كل ده. أبونا السماوي، إحنا أنانيين جدا ومحصورين في نفسنا، اغفر لينا يا رب لو فكرنا إننا كده نقدر نعبدك علشان بنعزف كويس أو لأننا بنصلي كويس أو لأننا قلنا كلمات التسبيح من المزامير. ساعدنا نفهم إنه العبادة هي مجموعة كاملة من الالتزامات، وإنه العبادة هي اللي تكون القوة اللي بتملى الـ 24 ساعة بتوعنا في اليوم. إحنا مش عارفين نعملها يا رب، فعلمنا العبادة وخلينا مش راضيين لغاية ما نتعلمها، ونطلب في اسم يسوع، آمين.
1: نتمنى تدرك أهمية سلسلة العظات دي لما هنتعلم العبادة، حتى لو مش هنكون حاسين أو حتى لما الظروف تتلخبط معانا ونعبد على أي حال، الله بيفرح، وبسرعة هنكتشف إن الإله اللي بنعبده هيجي ويساعدنا، لأنه من خلال ذبيحة تسبيحنا هو بيكون فرحان جدا. وزي ما بنقول على طول، العبادة هي قوة الطرد المركزي لكل حاجة بنعملها، ولما العبادة بتحصل نفوسنا بتكون راضية والله بيكرم، وفي وسط عبادتنا بنبدأ نشوف نعمته بطرق جديدة. لو العظة دي كانت بركة ليك، ليه ما تدعيش صديق ليك يسمعنا الحلقة اللي جاية؟ النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان إزاي نعبد الله، سلسلة مختصرة عن العبادة الشخصية والجماعية، وبنتمنى إنك تاخد التعليم ده بجدية. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حلقة رقم 30. الإيمان بالمسيح مش دي أنا. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح ما عاد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس محب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء. خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها، يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو قل لي أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمعوا كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يصوموا لحاج، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا خطيتنا بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا عن الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفع السيد المسيح وقت اللي مات على الصليب، هذاك علاش يقول ويوعد، وكلمة الله صادقة أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين، الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال بالكل شيء، ما ناقصوا حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي الأماكن المقدسة باش يزورها ويطلب باش الدين هذاك يخلص، لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عند

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول

0: في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يما بترول وصحراء وغربة، يما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة، بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعة جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكم ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق أفكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى انك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى ان ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك انك تمشي معاه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، فكما يقول بولس في كورنثس الأولى 15:50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
2: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه: إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح،
1: ثانية وثالثة.

0: حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
1: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
2: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
3: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
4: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
0: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثه.
2: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
1: هو نبي لله
3: مكشوف له الغيب،
4: وكان يعرف خطة الله.
0: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
2: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
0: والكتاب المقدس العهد الجديد كله مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
1: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
4: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبه؟
3: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
2: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
0: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
1: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
2: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
0: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، ولذلك طلبوا حراسة للقبر.
3: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
1: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
4: ويدعون أنه قام،
2: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
3: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
1: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
0: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايته من السرقة.
2: والجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة وفي فجر اليوم الثالث. هز الكون زلزلة عظيمة جدا، ونزل من السماء ملاك ودحرج الحجر وجلس عليه.
3: جلس الملاك على الحجر؟
0: هكذا يقول متى البشير.
2: وكان لوقع الزلزلة ولبهاء النور الساطع ودحرجة الحجر وظهور الملاك أن خاف الحراس جدا وارتعدوا وسقطوا على وجوههم كالأموات.
4: والرباط والختم
1: انكسروا طبعا.
2: وجاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حاملات حنوطا إلى القبر
3: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
0: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
2: وفي الطريق كنا يتساءلن من يدحرج لهن الحجر الثقيل، لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا،
4: كان الملاك قد دحرجه لهن.
2: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
0: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
2: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا فسبق

0: يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
1: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
2: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل، ثم جاء بطرس ودخل القبر.
3: بطرس جريء دائما مندفع مقدام،
0: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
4: كما هي؟ كيف؟
0: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
4: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
0: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع واحدة.
2: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
0: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
1: والمسيح، أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
2: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
0: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. فأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
3: طبعا يفرحون، بعد أن مات ودفنوه رأوه مرة أخرى.
4: موقف عظيم ورهيب.
1: والجند ماذا حدث لهم؟
2: أفاقوا طبعا، وجروا وعادوا إلى اليهود وقالوا لهم ما حدث. فاجتمعوا وتشاوروا معا وعطوهم فضة كثيرة، وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام.
3: نيام؟ الحراس نيام؟ لابد أن يعاقبوا على ذلك.
4: طبعا، عقاب النوم وقت الحراسة عظيم.
0: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
1: هذه حادثة غير طبيعية،
2: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة. قام،
0: نعم قام بالحقيقة قام.
3: هناك تحفظات
1: واعتراضات.
4: طبعا هناك الكثير.
2: المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك، وهنرجع

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مصحي. في سفر التكوين في الاصحاح الاول بيوصف الكتاب حاله فوضى فظيعه. الدنيا فاضيه وخربه وظلمه وحاجه في منتهى اللخبطه. بيتدخل الله وبيقول ليكن نور. طب ايه، هتفضل الدنيا منوره كده على طول؟ لا، الله عمل النور وعمل معاه كمان ليل، وصنع الشمس للنهار والقمر بالليل، وفصل الأرض عن المية، وخلق كل حاجة بتعوم، وبعدها الطيور والحيوانات اللي موجودة على الأرض، وخلق الإنسان في الآخر وبص كده على كل حاجة وقال إنه حسن. الله خلق كل حاجة في وقتها، وخلقها في 6 أيام واليوم السابع للراحة. لو لسه مش فاهم إحنا بنتكلم عن إيه، إحنا بنتكلم عن الله إله النظام اللي بيحب كل حاجة مرتبة ومنظمة. كل حاجة يعني كل حاجة. مش مصدقني؟ تعال نشوف قد ايه خلقك بإبداع ونظام. مثلا عدد دقات قلبك محسوبة بالملي، ولو زادت شوية او نقصت شوية معناه ان عندك مشكلة. طب ايه رأيك في عدد شعر راسك؟ الكتاب بيقول حتى شعور رؤوسكم محصى. وكتاب في مزمور 139 بيقول لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني من في بطن أمي، ولم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. قد إيه ده عجيب؟ يعني الله مش بس عارف أسماء البشر اللي هم كتير قوي قوي قوي، لا كمان عدد شعر رأسهم اللي أنا أساساً معرفش عدد الشعر اللي بيقع مني كام شعراي. مش شعر راسي كله وعدده كله، لا وكمان عدد شعر راس كل البشر. ده يعني مش عدد شعر راس مربت بس، لا اللي هي يعني مميزة وفظيعة، لا ده عدد شعر راس كل البشر في كل مكان. حتى العظم حفظه وعرفه ومرقمه، مدي كل عظمة رقم. الله بيحب النظام جدا، وكل شيء عنده بترتيب وبلياقة. وعشان كده أول ما خلق آدم وضعه في جنة عدن، حط أول قانون بين الله والإنسان، قال له كل المخلوقات تحت سلطانك، تعمل فيها اللي انت عايزه بس بشرط ملكش دعوة بشجرة الخير والشر. اوقات بفكر ليه يا رب قلت لآدم؟ ما يمكن ما كانش ياخد باله وما يكتشفهاش اساسا والموضوع يعدي. يمكن، بس ممكن برضو ياكل منها غصب عنه، وساعتها هيرجع لربنا ويقول له ما انت ما قلتليش حاجة، انت ما منعتنيش ان انا اكل منها. الله مش بيسيب حاجة للصدفة أبدا. الله حتى في غضبه منظم. فبعد السقوط زاغ البشر عن الله، وقرر الله أنه هالك البشرية، ووضع خطة وعمل حسابه لكل تفصيل. قال لنوح قوم ابن الفلك وخد أبعاده وحاسبها بالملي، 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض، و30 ذراع ارتفاع. طب ليه ما كان يسيب نوح يعني يعمل السفينة وخلاص، وهي سفينة تنجيه هو وعيلته وخلصنا؟ لا، الله طلب من نوح انه ياخد من كل الحيوانات 2 ذكر وانثى، وعرف ان الفلك ده هيقدر يشيل قد ايه، ومش سايب حاجه بالصدفه خالص. وحتى بعد رضا الرب عن الخليقه وضع ميثاق بينه وبين الانسان، حط في السماء قوس كل ما يشوف الانسان يعرف ان كان في ميثاق ما بينه وما بين الرب، وان الرب قرر انه ما يهلكش البشريه مره تانية زي ما عمل في وقت الطوفان. وفي سفر الخروج بيحكي الكتاب ان الله اعاد تنظيم العلاقه بينه وبين الانسان بمجموعه من الوصايا اعطاها لموسى، وحتى مكان العباده الله نظمه ووضعه بترتيب وبكل حاجه في دقه. فنقرا في سفر الخروج ان الله اعطى لموسى ابعاد خيمه الاجتماع، انواع الاواني الموجوده فيها، اماكن تقديم الذبايح، مين الكاهن، مين اللي هيقدمها وازاي هيقدمها ولبسه وكل تفصيل. ولو اعتبرنا ان الوصايا العشر هي الدستور ما بين الله والانسان، نقدر نقول ان سفر اللاويين هو القوانين التنفيذيه بتاعته، بمعنى ان لو حد غلط خطيه معينه هيقدم انهي ذبيحه، وازاي طيب اللي قتل الانسان نعمل فيه ايه، طب واللي قتل حيوان هنتعامل معاه ازاي. وحط كل القوانين كلها كل تعاملات البشر مع بعض، كل تعاملات البشر مع الله، حطها في صورة تنفيذية للإنسان في سفر اللاويين. وضع الله من خلال موسى نظام لحكم الشعب،

مين على انهي آلة، كل حاجة كانت بترتيب وبنظام. وفي العهد الجديد كمان رب يسوع مثال رائع للنظام في الخدمة والتلمذة. هو ابتدى بعدد قليل من التلاميذ اللي كانوا 12 تلميذ وبعدهم 70 رسول، وكان بيبعتهم 2-2 لكل جهة هو كان بيروح. وفي سفر أعمال الرسل مشهد من أعظم المشاهد اللي بتنظم العمل والخدمة في الكنيسة. المسيحيين في الكنيسة الأولى كانوا بيبيعوا كل أملاكهم وبيحطوها تحت أقدام الرسل، وبيأكلوا مع بعض وبيشتركوا في كل حاجة. ونتيجة أكلهم وشربهم مع بعض اضطر الرسل لتنظيم خدمة اسمها خدمة المواد، يعني من الآخر كده مين يحط الأكل ومين يشيله. واختاروا واحد اسمه استفانوس واللي هو أول شهيد في المسيحية. طب اختاروه ازاي؟ يعني مثلا هو أسرع واحد أو أشطر واحد؟ لا برضه، اختاروه لأنه مشهود ليه من الناس ومن الروح القدس. والمشهد ده بيعلمنا ان مفيش خدمة في الكنيسة نقدر نقول عنها خدمة صغيرة يعني ومش مهمة، او ان احنا نمشيها كده يعني وخلاص اهي الدنيا هتتدبر يوم بيومه. لا، كل حاجة بترتيب وبنظام. من كل اللي شفناه من امثلة كتيرة في الكتاب المقدس، وفي امثلة اكتر منها بكتير لو دورنا تاني، بنفهم ان الله منظم في ذاته ومعندوش في قاموسه كلمة صدفة. كل شيء له قوانين تنظمه، الطبيعة لها قوانينها، علاقة الإنسان بالله، علاقة الناس ببعض، ترتيب الكنيسة، الخدمة، وكل حاجة بنظام والترتيب. طب هل معنى كده بقى أن الله إله قاسي حولنا لعبيد للقوانين اللي هو وضعها؟ لا طبعا، الله إله عادل، بيقول الكتاب عنه أن العدل والحق قاعدة كرسيه، لكن كمان مكتوب عنه أنه إله رحيم. وأروع مثال على الرحمة والعدل هو الفداء. الله وضع قانون ان أجرة الخطية موت، وبالتالي اللي هيغلط هيموت، ده العدل. لكن رحمة الله تتدخل ويدفع هو الثمن ده عننا ويشيل خطايانا، هي دي بقى الرحمة. يعني الله حتى في عدله ورحمته كان إله منظم. الله بيدعوني ويدعوك النهاردة ان احنا نكون منظمين وكل شيء يتم بترتيب وبلياقة، لاننا لازم نتمثل بإلهنا وبالرب يسوع. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أنا ماضي عقيما. أمر يضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولاد يورثوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا، يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات. لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي يفكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعه كأنه بيقول إن الغذاء المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقول له إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهم أول العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل الامتداد من بعدي تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمحليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى، طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلاً بيك في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما بيكون عندك ميعاد أو حتى رايحة الشغل الصبح، يا ترى بتقضي وقت قدام المراية عشان تتزوقي وتخرجي بأحسن صورة، ولا تقومي من النوم تبصي في المراية وتخرجي مش مسرحة شعرك ولا غسلة وشك؟ أعتقد ده سؤال ساذج قوي، بس على فكرة أنت بتعملي كده بس بطريقة تانية. في وقت بتبصي للمراية وتشوفي شكلك مش كويس، ومع ذلك مش بتحاولي تعدلي من نفسك. مش مصدقة؟ طب اسمعي معايا كده الآية دي بتقول إيه؟ الآية موجودة في يعقوب 1:23. لو معاك كتاب مقدس من فضلك افتحي معايا. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسى ما هو. شفتي بقى إنك أنت بتعملي كده؟ مرايتنا هي الكتاب المقدس. نقوم الصبح أو قبل ما ننام ونبص في المراية دي، يعني نقرأ الكتاب المقدس. فمثلاً تقوم الصبح تقري مزمور 1، تلاقيه بيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وبعدين تنزلي وتروحي تقعدي مع زميلاتك في الشغل، ويبقى المجلس ده مجلس مستهزئين. تبتدي تتريقي على ده وتتريقي على ده، وتمسكوا واحد يبقى هو مصدر سخرية، وتهزروا عليه كتير قوي وتجرحوه وتضايقوه، والاسم أنا بهزر ده السخرية والمستهزئين اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. عارفة انت عملتي ايه بالطريقة دي؟ انت عملتي زي ما الكتاب بيقول، انت بصيتي في المراية لكن ما حسنتيش من مظهرك. رحتي كده زي ما انت بطريقتك وطبيعتك اللي مش مهندمة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ممكن جدا لو قريتي برضو الجواب اللين يصرف الغضب وخرجتي وعشتي حياتك عادية، ولو حد كلمك كلمة ترد

من فضلك صلي معايا دلوقتي وقولي له يا رب أنا محتاجة منك إنك تساعدني علشان أطيع كلمتك، ولما أبص في المراية أكون بتغير فعلا، أوصل للصورة اللي أنت عايزها. أنت عارفة إيه هو المقياس اللي لازم توصلي له علشان تغيري شكلك؟ المقياس ده هو صورة المسيح، زي ما مذكور كده في رسالة كورنثوس الثانية 13 وعدد 18 بيقول: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينيها. بنتغير لصورة السيد المسيح، وطبعا ده عايز استمرار في التغيير من سلوكك اللي مش بيرضي الله من غير توقف، لأنه مش ممكن هتوصلي إلى تلك الصورة عينيها إلا لما تبقي كل حياتك بتغيري من سلوكك وصفاتك، لأنه شيء صعب جدا توصلي للمقياس ده إلا بعد فترة طويلة قوي. وعرفي كويس إنه ربنا بيساعدك وبيعينك على التغيير ده طالما أنت عايزة تعيشي في رضاه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة قرايتنا هتكون من سفر الخروج أصح 3، وبداية من الآية الأولى. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا بتقول لنا إيه النهاردة.
0: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، فنظر وإذ العلايقة تتوقد بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، نداه الله من وسط العلايقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد القراية دي. القراية دي بتحمل لينا صورة لأول لقاء حصل في التاريخ بين الله وبين موسى، صورة الله كان بيستعجل عليها لمدة سنين وقرون طويلة جدا جدا. الله كان شايفها من قبل اللحظة دي بأكتر من 400 سنة. الله كان بيحكي عنها لأبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم لسه بيتعامل مع الله في بداية سفر التكوين. كانت لحظة تاريخية مصيرية ضخمة جدا. الله جهز موسى للحظة دي لمدة 80 سنة عشان يقابله في العلايقة. تتخيل معايا لحظة بالخطورة دي، لحظة هتكتب تاريخ لشعب اسمه شعب إسرائيل، وهيطلعوا ربنا من أرض مصر وأرض العبودية ويخليه أمة حقيقية بجد ويولده من رحم التاريخ. تخيل إيه أول حاجة الله يطلبها من موسى؟ حاجة غريبة جدا. الله مذهل، الله غريب. أول حاجة ربنا يقولها لموسى لما يروح يبص على العلايقة اللي بتحترق أو بتشتعل بالنار ولا هي لا تحترق، يقول له: اخلع حذائك من رجلك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. يا رب، حذاء موسى عامل معاك مشكلة؟ يا رب، معقولة أنت بجلالك وعظمتك فارق معاك إنك تدي موسى الأمر ده؟ معقولة تحب من أول لحظة تصدم موسى يخلع الجزمة بتاعته؟ إيه ده؟ حاجة مش طبيعية. لما تبص على المنظر من على بعد تحس إنه الله حريص على حاجة من أخطر ما يمكن، معناها بالنسبة لنا حاجة عادية جدا. إيه يعني واحد يخلع حذائه يعني قبل ما يدخل مكان مقدس؟ أنت تقصد إيه يا رب؟ وهل المكان مقدس مليان بحضورك تأثر فيه الحذاء اللي في رجل موسى؟ معقولة؟ ده الموضوع النهاردة اللي هنحكي فيه مع بعض عن بداية أداب دخولنا لمحضر ربنا. إزاي ويعني إيه أخلع حذائي من رجلي؟ يعني إيه أدخل محضر ربنا، المكان المقدس والوضع المقدس، وأنا خافي القدمين؟ إيه معاني الكلام ده؟ وإزاي ده ينطبق على حياتي النهاردة زي ما الله كان قصد يقول لموسى بشكل كتابي وروحي ينقل حياتي لمعاني جديدة مختلفة؟ خليك معانا، هنسمع أول أفكارنا ليه نخلع الحذاء بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل وبنرجع نسأل نفس السؤال تاني، ليه ربنا يطلب من موسى أن يخلع حذائه من رجله؟ شوية حاجات كده لازم نبص عليها مع بعض، منها الحاجات تختص بموسى شخصيا ومنها حاجات تختص بالواقع العام ومنها حاجات تختص بالوضع الروحي. بسرعة، موسى اتربى في قصر فرعون، وقصر فرعون ده كان مكان يمتاز فيه السادة عن العبيد إن السيد يمشي وهو لابس حذائه في رجله، وإنه أي حد عشان تعرفه سيد ولا عبد تبص على رجليه، لو لقيته ماشي على بلاط القصر الفرعوني حافي القدمين يبقى ده عبد، ولو لقيته لابس الجزمة في رجله تعرف إن ده سيد. موسى فاهم ده كويس، واللحظة دي الله بص على موسى بصة وقال له أنت سبت مصر، أنت مرضتش تكون ابن ابنة فرعون، بس أنت لسه فيك فرعنة، لسه فيك السيادة المصرية، أنا عاوزك تقف برجلك حافي على التراب اللي أنت أصلك منه، أنت هنا عبد، بس العبد بتاعي غير العبد بتاع فرعون، عبد فرعون يتزل ويتسخر، العبد بتاعي يكرم ويتعظم، العبد بتاع فرعون يستغل، العبد بتاعي يحترم. أنا النهاردة هوريك نوع مختلف من العبودية يا موسى، أنا عايزك تقف برجلك حافي قدامي على الأرض عشان تدرك أنت حجمك قد إيه وعشان تدرك أنا حجمي قد إيه. أول معنى يا جماعة، الله كان عاوز يقول مش هينفع تقرب مني غير لما تنزل، إذا كان أنا العظيم لما قربت منك نزلت وتنازلت، ليه مرات تيجي تقرب مني وإنت رافع رأسك فوق؟ ليه مرات تقرب مني ومش عاجباك أحكامي وخططي في حياتك؟ اخلع حذائك، انزل شوية لتحت. يا رب هو الحذاء رافعني قد إيه عن الأرض؟ دول كام ملي متر؟ حتى وإن كانوا كام ملي متر، عايز رجلك الحافية تلمس التراب عشان تعرف أنت مين، ولما تعرف أنت مين تعرف أنا مين. مرات كتيرة جدا بسبب حذاء مصر اللي لسه في رجلينا بنتفصل عن الواقع وبنعلى وبنرتفع في روحنا وفي أنفسنا، والله بيجد صعوبة يتعامل معانا، لأن قانون ربنا في التعامل هو الاتضاع. هو بيقول كده: إلى هذا أنظر، إلى المسكين القلب والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي. اخلع حذائك، انزل انزل انزل، كل ما تنزل بتاخد رتبة اتضاع قدام الله، وكل ما تنزل ترتفع، لأنه مكتوب أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. خليك معايا بعد الفاصل ده كمان ونسمع سبب تاني من الأسباب اللي تخلي ربنا يقول لموسى ليه يخلع حذائه.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: تاني معنى عزيزي المستمع في خلع الحذاء نقدر نفهمه من الأمر اللي ربنا أمر بيه شعبه في ليلة الخروج من مصر. ربنا قال لموسى خلي الشعب وهم بياكلوا خروف الفصح ياكلوه عصيين في أيديهم وأحذيتهم في أرجلهم. مش بيقولهم يخلعوا الأحذية، لا، بيقولوا يلبسوا الأحذية. ليه؟ أي إنسان طبيعي فينا بيفهم إن الواحد لما بيدخل بيته بيغلع الحذاء، ولما بيجي يتهيأ للطلوع من بيته بيلبس الحذاء. يبقى معنى لبس الحذاء ببساطة إنك مستعد إنك تتحرك، ومعنى خلع الحذاء برضو ببساطة إنك مش هتتحرك، إنك هتستريح، إنك هتقضي وقت في مكان بتاعك، بيتك. كتير جدا جدا بندخل محضر ربنا والحذاء في رجلينا، وحاجات كتير جدا بتشدنا نطلع من محضر ربنا، الموبايل في ايدينا، الساعة، المواعيد، بنحط وقت ربنا في وقت زحمة جدا لدرجة اننا بنبقى حاسين اننا عاوزين نتحرك بأسرع وقت، عايزين نصلي اي صلاة بسرعة. ربنا يقول لي مش قادر استمتع بيك، عاوزك تخلع حذائك برة، عاوزك تنسى شوية انك هتنزل من قدامي وتتحرك لغاية لما انا اصرفك. موسى اللقاء ده خلع حذاء ونص ساعة مثلا، تعرفوا بعد كده في مرة خلع حذاء وقد ايه؟ 40 يوم وليلة، 40 يوم قاعد على الجبل وسايب الحذاء بتاعه بره، وسايب ظروفه، وسايب الشعب، وسايب الدنيا، وبيقول لربنا أنا قدامك، أنت الأولوية الأولى بتاعتي، مش هطلع من قدامك غير لما أنت تشبع وأنا أشبع. علاقة التيكاوي بتاع كل يوم الصبح 5 دقايق و3 دقايق ما بتنفعش، ما تبنيش مؤمن قوي في حياتك، ما تبنيش مؤمن قوي في اجتماعك. علاقة الحذاء اللي في رجلك دي بتطيرك بسرعة من محضر ربنا، تخلي كل حاجة ماشية بسرعة. ربنا ما بيعرفش يشتغل معانا، الله عاوزنا نرجع ونهدأ. هو بيقول كده بالهدوء والرجوع تخلصون، بالسكون والطمأنينة تكون قوتكم. اعتبر ان اعظم حاجة تشغلك عن محضر ربنا مش اكتر من حذاء. اعتبر ان كل ظروفك الزمنية وقلقك ومادياتك والقضايا اللي عليك والعملية الجراحية حذاء، سيبه بره وادخل اشبع بربنا، ادخل اتملى في جماله، ادخل حط قلبك قدامه، وبعدين وانت طالع هتلقى الحذاء ما اتحركش. على فكره مش هيسيبك ويمشي، هتلقى موجود زي ما هو، بس يمكن ربنا اللي يكون غير المشهد بالكامل عبت لما تيجي تطلع، لانه هو نفسه قال فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هنرجع تاني بعد الفصل الجاي عشان نسمع تالت معنى لخلع الحذاء في محضر الله. خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع علشان نشوف ثالث سر من أسرار خلع الحذاء في محضر الله. ثالث سر من أسرار خلع الحذاء ببساطة إنك تحط رجلك على الأرض اللي ربنا حاطت رجله عليها، مش تحط رجلك على الأرض بتاعت ربنا بالحذاء بتاعك أنت. يعني إيه أرض مقدسة؟ يعني مش بتاعتك، يعني بتاعتنا. ولما تحط رجلك في المكان اللي ربنا حاطت رجله فيه، لما تدخل المنطقة اللي ربنا بيشتغل فيها، لازم تنفصل عن اللي أنت جاي بيه، اللي أنت بتفكر فيه، اللي أنت عايز تعمله، وتقول له أنا هنا مجرد من كل حاجة. المعنى ده تشوفه واضح جدا في تاني قصة فيها خلع حذاء ومفيش غيرها في الكتاب المقدس كله، اسمها قصة خلع النعل. دي كانت أيام يشوع. يشوع قاعد قدام أسوار أريحة في سفر يشوع أصح 5، وبيقوله هو قاعد بص لقى رئيس جند الرب، راجل عسكري لابس سلاح وماسك سيفه في ايده وسيفه مسلول بيده. وبعدين يشوع ارتجف ارتعب، قال له ايه ده، احنا ناقصين، ده قدامنا الاسوار صعبة، ده قدامنا الدنيا خربانة، مين انت، انت لنا ام لأعدائنا؟ فقال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت، والان اخلع نعلك من رجلك لأعلم ماذا اصنع بك. وكأن ربنا بيقول ليشوع أنا حطيت رجلي في المنطقة دي، خلاص أسوار أريحة اللي رعباك ما بقتش ترعبك، لأني مفروض ما ترعبكش، لأن أنا حاطت رجلي عليها. أنت تحول من أرضك اللي أنت حاطت رجلك فيها لأرضي اللي أنت تحط رجلك فيها. ربنا النهاردة عاوز يقول لناس كتير، يمكن دخلت واتضعت قدامي، ويمكن دخلت وطولت القعدة في موضوع معين، بس لسه مش قادر تصدق إنها أرض مقدسة. يعني ايه مقدسة؟ مرة تاني هقول، مقدسة يعني بتاعتي. القضية اللي انت خايف منها وقفت تصلي عشانها كتير بتاعتي، ولما تبقى بتاعتي اخلع اللي انت داخل بيه، وقف انتظر اللي انا عاوز اقولك عليه. قولك تعمل ايه بالزبط؟ تقولي الاسوار صعبة، يقولك هتلف حواليها. في حاجة اسمه الف حوالين الاسوار يا رب؟ في حاجة اسمه الف اعمل ايه يا رب؟ الاسوار مقفولة والدنيا صعبة والمستحيل قدام عيني قريب جداً، والشعب هياكلني لو عرف ان انا مش عارف اعمل حاجه، ما عنديش ميليشيا عسكريه اتصرف، ما عنديش حد يهد الاسوار، ما عنديش قنابل، ما عنديش حاجه. يقول لك اخلع حذائك، كل ده اللي في مخك لازم يتشال. انا دخلت في المشهد، انا حطيت رجلي. عزيزي المستمع، بشوف ناس كتير جدا بتيجي داخله اماكن عباده بتخلع الحذاء حرفيا من رجليها. بشوف ناس كتير جدا عندها استعداد تحترم جدا الحيطان والأرضية والسجاد وتميل وتركع، وربنا قاعد في السماء متضايق. تستغرب ليه يا رب متضايق؟ يقولك لأنه بيعمل حاجات هو مش فاهم معناها، هي مش أكتر من شكل لكن مفيهوش جوهر، مفيهوش قلب. عامل زي الفريسي والعشار بتوع زمان، اللي يقف قدام الهيكل والتاني واقف آخر الهيكل، آخر بيت ربنا من ورا عند الباب من برا، اللي واقف قدام الهيكل رافع ايديه للسماء وبيقول كلام كبير وصوت عالي، بس الرب مش مبسوط. كم مرة خلعت حذائك حرفيا وانت داخل تصلي؟ ربنا مش بيعد كم مرة من دول، مش هو ده الحذاء اللي ربنا بيفكر انك تخلعه. يا ما ناس خلعت الأحذية الحرفية بتاعتها وما زالت متمسكة بحاجات جواها مخليها متكبرة ولبس حذاء قد كده قدام ربنا، ويا ما ناس خلعت الحذاء ولبسته بعد 3 دقايق مش فارقة معاها، وياما ناس لسه بتفكر بنفس المنطق القديم وكأنها لابسة نفس النعل القديم في نفس الأرض المقدسة والرب متضايق. هو هل الله يفرق معاه حذائك؟ حتى وإن كان شكل العبادة مهم، شكل الاحترام لبيت ربنا مطلوب، بس مش ده الهدف النهائي. أعتقد أن الهدف النهائي هو 3 حاجات اللي كنا بنتكلم عنهم النهاردة. لو وصلوا لقلبك ممكن تكون بتخلع حذائك قدام ربنا بشكل أفضل بكتير من ناس كتير خلعت أحذيتها لكن ما خلعتش اللي جواها، فضلت لابسة نفس الكبرياء، فضلت بتجري بنفس السرعة، وأخيرا فضلت حط نفسها على نفس التراك القديم بتاع زمان. عزيزي المستمع، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في موضوع حساس يبدو بسيط، تبدو عبارة عابرة، بس هي مش عابرة، هي عبارة خطيرة. والدليل على كده إن الله بدأ بيها الكلام مع موسى، أعظم شخصية من شخصيات العهد القديم. اخلع حذائك من رجلك، اتعلم تعمل الـ3 حاجات دول قبل ما تدخل تصلي، أيا كان شكل الحذاء اللي هتخلعه اللي ربنا عايزك تخلعه النهاردة. حتى لو الحذاء الحرفي في رجلك، ربنا بيقولك حاجات تانية محتاجة تتخلع. 1، اخلع كبريائك اللي رفعاك عن التراب اللي انت منه عشان اعرف اتعامل معك، حبك تيجي قدامي زي ما انت. 2، اخلع الاستعجال اللي في قلبك وعصر السرعة المحموم بتاعك. 3، اخلع كمان طريقة تفكيرك القديمة وشيل من رجلك كل نعل موقفك على الأرض مخوفاك، وحط رجلك على الأرض اللي أنا حطيت رجلي عليها واعتبرتها أرض مقدسة. ولما تبقى واقف على أرضي حفيان أحسن مليون مرة مما تفضل واقف على أرضك بالحذاء بتاعك. عزيزي المستمع، سعيد أني كنت معاك الربع ساعة اللي فاتوا، ومبسوط جدا أن ربنا ادهنا الوقت ده مع بعض، وأتمنى أن ربنا الوقت الجاي يدينا أيام نعرف فيها نقرب منه بالتضاع وناخد وقت طويل قدامه، وكمان نخلع كل طرق تفكير قديمة تعبتنا وما خلتناش نعرف نوصل له. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لك مني أغلى تحية، والرب معك.
3: كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: مش خايف.
1: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
0: ولا هدا ولا هتجمل وانا وياه مش خايف على.
2: عزيزي المستمع اهلا وسهلا بيك معانا في حلقه جديده من برنامج كلام من القلب. النهارده قرايتنا هتكون من سفر الخروج اصحاح 3 وبدايه من الايه الاولى. خلونا نسمع مع بعض كلمه ربنا بتقول لنا كده.
1: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله وزار له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عملاقة، فنظر وإذا العلايقة تغطت بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر

جميلة جدا جدا. ولكن شايفها من قبل اللحظة دي أكتر من الموت. الله كان بيحكي عنها لأبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم لسه بيتعامل مع الله في بداية سفر. كانت لحظة تاريخية أسرية ضخمة جدا. الله جهز موسى للحظة دي لمدة 80 سنة عشان يقابله في العمارة. تتخيل معايا لحظة بالخطورة دي، لحظة هتكتب تاريخ لشعب اسمه شعب إسرائيل، ويطلعوا ربنا من أرض مصر أرض العبودية، ويخليه أمة حقيقية بجد، ويولده من رحمة التاريخ. تخيل إيه أول حاجة

0: بحبك يا يسوع.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل ونرجع نسأل نفس السؤال ليه ربنا يطلب من موسى أن يخرج شوية حاجات كده لازم نبص عليها مع بعض. منها الحاجات تختص موسى شخصيا ومنها حاجات تختص بالواقع العام ومنها حاجات تختص بالوضع الروحي. بسرعة، موسى اتربى في قصر فرعون، وقصر فرعون ده كان مكان يمتاز فيه السادة عن العبيد ان السيد يمشي وهو لابس حذائه في رجله، وانه اي حد عشان تعرفه سيد ولا عبد تبص على رجليه، لو لقيته ماشي على بلاط القصر الفرعوني حافي القدمين يبقى ده عبد، ولو لقيته لابس الجزمة في رجله تعرف ان ده سيد. موسى فاهم ده كويس
2: كتير قوي اتكلموا
1: اللحظة دي. الله بص على موسى،
2: خدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك.
1: انت سبت مصر، انت مرضتش تكون ابن ابنة فرعون،
2: وانت قاعد مع اهلك او
1: بس انت لسه فيك فرعنة
2: او
1: لسه فيك السيادة المصرية.
2: اقول لك
1: انا عايزك تقف برجلك.
2: انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه مش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجه
1: كمان، العبد بتاعي غير العبد بتاع فرعون،
2: منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل.
1: العبد بتاع فرعون يستغل،
2: وانت ماسكه حد بيوريك اي حاجه جايبها.
1: انا النهارده هوريك نوع مختلف من العبوديه. انا عايزك تقف برجلك حافي قدامي على الارض،
2: عارفه انها صعبه
1: عشان تدرك انت حجمك قد ايه
2: ومش متعودين عليها في الاول. لكن كمان ليه
1: أول
2: جانب
1: معنى يا جماعة.
2: جميل
1: الله
2: مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما
1: مش هينفع تقرب مني غير لما تنزل.
2: سيب الحديدة اللي في
1: إذا كان أنا العظيم لما قربت منك نزلت
2: هتلاقيهم مليانين جواهم.
1: ليه مرات تيجي تقرب مني وانت رافع
2: راسك؟
1: ليه مرات تقرب مني ومش عاجباك أحكامي وخططي في حياتك؟ اخلع حذائك، انزل شوية لتحت. يا رب هو الحذاء رافعني قد إيه عن الأرض؟ دول كام ملي متر؟ حتى وإن كانوا كام ملي متر، عايز رجلك الحافية تلمس التراب عشان تعرف انت مين. ولما تعرف انت مين تعرف انا مين. مرات كتيرة جدا بسبب حذاء مصر اللي لسه في رجلينا بنتفصل عن الواقع وبنعلى وبنرتفع في روحنا وفي انفسنا، والله بيجد صعوبة يتعامل معانا، لان قانون ربنا في التعامل هو الاتضاع. هو بيقول كده: الى هذا انظر، الى المسكين القلب والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. اخلع حذائك، انزل انزل انزل. كل ما تنزل بتاخد رتبة اتضاع قدام الله، وكل ما تنزل ترتفع، لأنه مكتوب: أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. خليك معايا بعد الفاصل ده كمان ونسمع سبب تاني من الأسباب اللي تخلي ربنا يقول لموسى ليه يخلع حذائه.

تاني معنا عزيزي المستمع في خلع الحذاء نقدر نفهمه من الأمر اللي ربنا أمر به شعبه في ليلة الخروج من مصر. ربنا قال لموسى خلي الشعب هم

عشان سنتي صار بسرعه بنقول لها مش كده استمتع عايزه تخلع حذائي عاوزه تنسى شويه انك تنزل من قدامي وتتحرك لغايه لما انا اصرفك موسى اللقاء ده خلع حذاء نص ساعه مثلا تعرفوا بعد كده في مره خلع حذاء قد ايه 40 يوم قاعد على الجبل وسايب الحذاء بتاعه وسايب ظروف وسايب الشعب وسايب الدنيا بيقول ربنا انا قدامك انت الاولويه الاولى بتاعتي مش هطلع من قدامك الا ما انت تشعر وانا اشعر خلاك بتتكلم بتاع كل يوم الصبح 5 دقايق 3 دقايق كنت فاهم ما تبنيش مؤمن قوي

كان موجود زي ما هو، بس يمكن ربنا يكون غير المشهد بالكامل عبد النتيجة تطلع، لأنه هو نفسه قال فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عليه. هنرجع تاني بعد الفصل الجاي عشان نسمع تالت معنى لخلع الحذاء في المحاضرة. خليك معي.

0: جاي دي اللي انت بتفكر فيه، اللي انت عايز تعمله وتقول له انا هنا مجرد من كل حاجة. المعنى ده تشوفه واضح جدا في تاني قصة فيها خلع حذاء ومفيش غيرها، الكتاب المقدس كله اسمها قصة خلع النعل. دي كانت ايام يشوع. يشوع قاعد قدام اسوار اريحة في سفر يشوع اصحاح 5، وبيقول هو قاعد بص لقى رئيس جند الرب، راجل عسكري لابس سلاح وماسك سيفه في ايده وسيفه مسلول بيده. وبعدين يشوع ارتجف ارتعب، قال له ايه ده، احنا ناقصين، ده قدامنا الاسوار صعبة، ده قدامنا الدنيا خربانة، مين انت، انت لنا ام لأعدائنا؟ فقال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت، والان اخلع نعلك من رجلك لأعلم ماذا اصنع بك. وكأن ربنا بيقول يشوع أنا حطيت رجلي في المنطقة دي، خلاص أسوار أريحة اللي رعباك ما بقتش ترعبك، لأني مفروض ما ترعبكش، لأن أنا حاطت رجلي عليها. أنت تحول من أرضك اللي أنت حاطت رجلك فيها لأرضي اللي أنت تحط رجلك فيها. ربنا النهاردة عاوز يقول لناس كتير، يمكن دخلت واتضعت قدامي، ويمكن دخلت وطولت القعدة في موضوع معين، بس لسه مش قادر تصدق إنها أرض مقدسة. يعني ايه مقدسة؟ مرة تاني هقول، مقدسة يعني بتاعتي. القضية اللي انت خايف منها وقفت تصلي عشانها كتير بتاعتي، ولما تبقى بتاعتي اخلع اللي انت داخل بيه وقف انتظر اللي انا عاوز اقولك عليه. قولك تعمل ايه بالظبط؟ تقول الاسوار صعبة، يقولك هتلف حواليها. في حاجة اسمه لف حوالين الاسوار يا رب؟ في حاجة اسمه
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين،
0: الأسوار مقفولة والدنيا صعبة،
1: كيفي أيتها الأرض عن دوران
0: قريب جدا،
1: وأنت أيتها الساعة،
0: والشعب هيكلني لو عرف أن أنا مش عارف أعمل حاجة، ما عنديش ميليشيا عسكرية أتصرف، ما عنديش حد يهد الأسوار، ما عنديش قنابل، ما عنديش حاجة.
1: بأجمل أيام شبابنا
0: كل ده
1: على أنني يا ويلتا كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرم.
0: عزيز المستمع،
1: فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت
0: ناس كتير جدا عندها استعداد
1: صيحة الإنسان وصرخته،
0: الحيطان والأرضية والسجاد،
1: ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتضخم؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟
0: مش فاهم معناه،
1: لا
0: هي مش أكتر من
1: بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك،
0: دفة الهيكل،
1: فكرك، بوصلة إرادتك،
0: عند الباب
1: ومساة عمرك،
0: الواقف قدام الهيكل رافع إيديه السماء ويقول كلام كبير وصوت عالي، بس برضه مش مبسوط. كم مرة خلعت حذائك حرفيا وانت داخل تصلي؟ ربنا مش بيعد كم مرة من دول، مش هو ده الحذاء اللي ربنا بيفكر انك تخلعه. ياما ناس خلعت الأحذية الحرفية بتاعتها وما زالت متمسكة بحاجات جواها مخليها متكبرة ولبس حذاء قد كده قدام ربنا، وياما ناس خلعت الحذاء ولبسته بعد 3 دقايق مش فارقة معاها، وياما ناس لسه بتفكر بنفس المنطق القديم وكأنها لبسة نفس النعل القديم في نفس الأرض المقدسة والرب متضايق. هو هل الله يفرق معاه حذائك؟ حتى وإن كان شكل العبادة مهم، شكل الاحترام لبيت ربنا مطلوب، بس مش ده الهدف النهائي. أعتقد أن الهدف النهائي هو 3 حاجات اللي كنا بنتكلم عنهم النهاردة. لو وصلوا لقلبك ممكن تكون بتخلع حذائك قدام ربنا بشكل أفضل بكتير من ناس كتير خلعت أحذيتها لكن ما خلعتش اللي جواها، فضلت لبسة نفس الكبرياء، فضلت بتجري بنفس السرعة، وأخيرا فضلت حط نفسها على نفس التراك القديم بتاع زمان. عزيزي المستمع، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في موضوع حساس يبدو بسيط، تبدو عبارة عابرة، بس هي مش عابرة، هي عبارة خطيرة، والدليل على كده إن الله بدأ بيها الكلام مع موسى أعظم شخصية من شخصيات العهد القديم. اخلع حذائك من المحال، اتعلم تعمل الـ3 حاجات قبل ما تدخل تصلي، أيا كان شكل الحذاء اللي هتخلعه اللي ربنا عايزك تخلعه النهاردة. حتى لو الحذاء الحرفي في رجلك ربنا بيقول لك حاجات تانية محتاجة تخلعها. 1،

نخلع كل طرق تفكير قديمة تعبتنا وما خلتناش نعرف نوصل له. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى نلتقي في حلقة قادمة.

0: كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، اعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسه صوتيه واخراج اذاعي مايكل كمال.
1: غالب بيك والدم ضمام، صوت الواقع مهما بيعلن.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclb.org، ولو فاتتك الحلقه تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن هيبقى معانا النهاردة مفاجأة وضيف، هو مصفف الشعر هيكلف حنا. وهيكلف من أصل سوري عراقي وأديله في مصر 6 سنين، وهنحكي معاكم النهاردة أنا وهو عن كل حاجة تخص الشعر وكل حاجة محتاجة تعرفيها عن شعرك والعناية بيه. أهلا بيك هيكلف معانا النهاردة بزي القمر.
1: أهلا وسهلا فيك
0: هيكلف. النهاردة عايزين نتكلم عن مشكلة بتضايق كل البنات، وانت أكيد عارفها كويس وبتعدي عليك كتير، وهي تساقط الشعر والتلف. نعمل إيه في الموضوع ده؟
1: تساقط الشعر فيه عدة أسباب. أول حاجة سبب وراثي، ده ليه حل. ممكن الواحدة تلجأ للحاجات الطبيعية، ممكن نتكلم على طريقة الغذاء، الحاجات الخضرة نكتر منها اللي هي الجرجير البقدونس، في نفس الوقت الحاجات دي ممكن هي ترجع تقل الشعر، والجرجير تناوله كتير ممكن يرجع يعيد مرحلة بناء الشعر. وفي حاجات تانية ممكن نتكلم على الأوميجا 6، ممكن تتاخد أمبولات تبقى على بصيلة الرأس دايركت، ممكن تتاخد زي حبوب عادية تتناول حسب وصفة الدكتور لو هو الشعر بجد بيتساقط كتير قوي.
0: تمام. طيب في أسباب تانية مش وراثية ممكن تسبب وقوع الشعر؟
1: تمام. يعني ممكن هي دايما تستخدم شامبو مش بروفيشنال، حاجات مش بروفيشنال، أو حاجات شايفة أنه المنتج ده يبقى شكله حلو أو ريحته حلوة فهي بتستخدمه دايما، بس هو ممكن يبقى مضر الشعر.
0: طب هيكلف لما الشعر يبقى بهتان ومش بيلمع، هل في حل للموضوع ده ولا دي بتبقى طبيعة برضو ولا ايه؟
1: كل اسبوع ممكن نعمل حمام كريم تحت البخار، فدي حاجة بتعالج الشعر، دي حاجة حقيقية. نقص الاطراف دي حاجة مهمة جدا، عشان احنا الاطراف بتبقى بايظة والناس بتنسى شعرها انه اطراف شعرها بايظة، فنحن لما هنيجي نقص الشعر ونعمل له حمامة كريم كل اسبوع مرة لغاية ما احنا نحس انه شعرنا حلو وبيلمع، بعد كده خلاص هنبتدي نتعامل معه عادي. وفي حاجة مهمة قوي ان هو كتر استشوار على الشعر، هو دي حاجة كمان حاجة مضر.
0: طب المفروض البنت تقص شعرها كل قد ايه هيكلف؟
1: المفروض كل شهر مرة، يبقى في 3 سنتي ممكن يتقصوا
0: كل شهر.
1: كل شهر دي حاجة يعني اساسية، كل شهر في 3 سنتي. وما تفكرش ان شعرها مش هيطول، شعرها اكيد هيطول، عشان 3 سنتي لما بتقصهم بيطول 5 سنتي بعد كده.
0: طب هيكلف ايه رأيك في الزيوت الطبيعية؟ هل انت بتفضله اكتر ولا الكريمات بتبقى احسن للشعر؟
1: الزيت عامل حاجة زي المرهم، انت لو جينا حطينا المرهم على جلد الايد امتصاص الجلد نفسه للمرهم بطيء.
0: تمام.
1: فده بيشبهنا بالزيت. الكريم انت لو جيت حطيت كريم على ايدك بتلاقي ايدك شفطت الكريم. تمام. فنحنا في حاجات ما احنا ممكن نحط الكريم مع الزيت، نحطهم الاثنين على بعض ونحطه على كل الشعر. بالطريقة دي نحن هنوصل الأويل نفسه على مسامات الشعر وعلى البصيلة نفسها ومسامات البصيلة نفسها.
0: يعني دي فكرة كويس قوي، ان انت بتقول نخلط الكريم مع الزيت،
1: مع الزيت ونحطه مع بعض. ما نستخدمش حاجة اسمها بديل الزيت، دي حاجة مضرة جدا،
0: اللي هو زي البلسم او
1: حاجة، اي حاجة مكتوب عليها بديل الزيت دي حاجات مضرة جدا.
0: طيب هيكلف انت كنت بتقول ان السشوار وكتره مضر للشعر، طيب ايه البديل؟ البنت ممكن تعمل ايه بدل ما تعمل شعرها سشوار كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟
1: اما انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا كل 4 أيام سشوار، واول ما يصحى من النوم بيمسكوا السشوار او البيبيليس وبيعملوا شعرهم، فكل ده بيقصف الشعر.
0: تمام. يعني بشكل عام البنت المفروض تعمل بس شعرها لما تبقى محتاجه قوي او تقلل المعدل.
1: او تقلل المعدل بالظبط.
0: تمام. طيب يا بنويت فاصل صغير وهنرجع لكم وهنكمل كلامنا عن موضوع مهم جدا وبتسألوا فيه كتير وهو الكرياتين، استنونا وراجعين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنكمل معاكم وهنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم، هو الكرياتين. هيكلف، صحيح ان الكرياتين ممكن يبقى طريقه لعلاج الشعر وفرده؟
2: طبعا ممكن تبقى علاج وبنفس الوقت فرد. يعني احنا عندنا ممكن يبقى فيه شعر ناعم، ممكن الناس تشوفه تقول لا ده مش محتاج كرياتين. هي ماده الكرياتين اصلا موجوده في الشعر نفسها، تمام؟ تبقى محتاجاها لو هي بعد مرور فتره طويله، ممكن الشعر بيتعمل كتير قوي سشوار او حاجات كتير قوي، ممكن هي تبقى مش واخده باله منها فبيفقد الكرياتين بصوره طبيعيه.
1: فساعتها الكرياتين بيبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم.
2: يبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم، بس ازاي هي تستخدمه او ازاي الكوافير يتعامل مع شعرها.
1: حلو قوي. طب هيكلف، انت كنت بتحكي لي عن حاجه جديده طالعه بعد الكرياتين ومفيده وبتدي نتيجه احسن، احكي لنا عنها اكتر.
2: نحن نتكلم على البوتكس. تقريبا اغلبيه البنات

0: وكمان طريقته بتختلف تماما. عشان الكرياتين كان زمان ولغاية دلوقتي في ناس تستخدمه بيتحط يومين أو ثلاثة. البوتكس وانس إنه هي عملته بتحطه على شعرها وبعد كده تقعد تحت البخار تحت الستيم لمدة 10 دقائق، بعد كده تنشف شعرها بس في السشوار، وبعد كده بتعمله ببليس بيطلع شعرها يعني بياخد نتيجة مضمونة 100%، والشعر فيه فوليوم. يعني هو دي أول مرة ممكن مادة ممكن تفرد الشعر وتديه فوليوم.
1: أكيد أنا موافقة معاك قوي إنه أحلى قوي إنه مش بس الشعر يبقى مفرود لكن كمان شكله تقيل. هيكليف بنشكرك قوي على وجودك النهاردة معانا وعلى كل المعلومات المهمة اللي انت قلتها لنا.
0: مرسي ليكو، أنا كنت مبسوط قوي إنه أنا استضيفتوني اليوم بالحلقة الجميلة.
1: استنوني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

الحرية من الخوف. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. المزمور 34 الآيتان 4 و5. هذه الشهادة هي تجربة شخصية، فهي ليست نظرية وليست لاهوتا، إنها ليست حتى عقيدة، إنها شهادة رجل في وضع صعب وخطير التفت إلى الرب، طلب الرب في الصلاة، وشهادته هي فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هل أنت مغلوب من الخوف؟ هل أنت مثل أغلبية الناس في ثقافتنا المعاصرة الذين لديهم نوع من الخوف الذي ينخرهم ويسلبهم سلامهم؟ لماذا لا تجرب علاج داود؟ اطلب الرب، صلي إليه، واطلب منه أن ينقذك من كل مخاوفك. حتى هذه اللحظة كان داود يتحدث من منطلق تجربته الشخصية، ويمضي الآن في الإدلاء بتصريح أكثر عمومية، استنادا على ما أعتقد إلى ملاحظته للأشخاص الذين يعرفهم، فيقول: نظروا إليه واستناروا. يتطرق داود هنا إلى مبدأ عملي مهم: وجوهنا تعكس كل ما ننظر إليه. الرب هو مصدر النور، إذا نظرنا إليه نعكس نوره. سنكون مثل الأشخاص الذين يصفهم داود مستنيرين. ولكن إذا ركزنا انتباهنا على الأشياء المظلمة والكئيبة والمحبطة، فهكذا سنظهر للآخرين. الدرس الذي ينقله داود له شقان: أولا، ليبدد الرب خوفكم وظلمتكم بنور وجهه. ثانيا، كن عاكسا لنوره للعالم من حولك. بدد خوفي يا رب بنور وجهك، وساعدني على عكس هذا النور للآخرين.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: أجاوب على هذا السؤال في هذا الحديث، وأكمل الإجابة في الحديث القادم بإذن الله. لما قطف تلاميذ المسيح السنابل في يوم سبت، اعتبر رؤساء اليهود أن القطف نوع من الحصاد، والحصاد ممنوع في يوم السبت في شريعتهم، واعتبروا أن الفرك نوع من الدراس، ودراس الغلال ممنوع أيضا في يوم السبت. لذلك اعتبروا هذا العمل مخالفا لإحدى وصايا الله العشر التي كتبها الله بإصبعه على لوحي حجر في الجبل المقدس، ثم سلمها لكليمه موسى بين الرعود والبروق ودخان النار المخيفة، بيانا لأهمية الوصية وتأكيدا لضرورة طاعتها. ولأن وصية السبت هي الوحيدة بين الوصايا العشر التي تختص بالطقوس الخارجية، فاق اعتناء اليهود التقصيين بها على اعتنائهم بما بقي من الوصايا، وتوصلوا إلى مبالغات غريبة في النهي عن العمل في يوم السبت فوق كل ما ورد في الشريعة. في رد المسيح على رؤساء اليهود، اقتبس لهم ما ورد في التوراة التي كانوا يفتخرون كثيرا بمعرفتهم الدقيقة لنصوصها، فبدأ بتأنيبهم لأنهم لم يتذكروا ما فعله داود ملكهم وزعيمهم الأعظم بعد موسى. فعندما جاع داود والرجال الذين معه أكلوا طعاما لم يكن يحل أكله إلا للكهنة فقط، وهكذا خالف داود شريعة الهيكل في استسلام لشريعة الرحمة، كما هو مكتوب: لما جاع هو والذين معه. فإن كان الرب لم يبكت داود على ذلك، فقد جاز لابن داود الأعظم السيد المسيح أن يسمح لتابعيه أن يقطفوا فريكا ويأكلوه في يوم السبت.

ثم استشهد المسيح بحادث ثان كان يتجدد كل يوم سبت أمام عيونهم بأوامر إلهية، وليس لأن رجلا من رجال الله استحسن ذلك، لذلك فهو أمر أقوى جدا. قال المسيح: أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون يوم السبت وهم أبرياء؟ يدنسون السبت أولا بإيقاد النار لأجل الذبائح، وثانيا بمضاعفة أشغالهم يوم السبت. فإذا العمل الذي هو خدمة دينية لا يوافق فقط أن يمارس في أيام السبوت بل يضاعف أيضا. ثم زاد المسيح على هذا أنه بين سلطته الدينية بأنه أعظم من الهيكل، فهو رب الهيكل. فإن كانت عظمة الهيكل تجيز تدنيس يوم السبت بالأعمال في خدمته، فكم بالحري يحق للمسيح رب الهيكل أن يجيز ذلك، لأن المسيح رب الهيكل هو رب السبت أيضا، وهو ذات الهيكل الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وفيه تقدم العبادة الحقيقية لله لأنه الوسيط بين الله والناس. فما دام الهيكل أعظم من السبت فكم بالحري رب الهيكل. ثم أضاف المسيح شرحا آخر، قال: إنما جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. فالسبت والهيكل وضعا لأجل خدمة الإنسان ومنفعته، فالمسيح رب السبت يكرم يوم السبت ويثبته، وفي الوقت ذاته يوسعه ويحرره من القيود التي قيده بها الفريسيون. فلو كان المسيح مجرد بشر لما حق له أن يسمي ذاته رب السبت. نستنتج من عبارات عديدة في الإنجيل أن المسيح استعمل سلطانه كرب ليوم السبت، ونقله من اليوم السابع في الأسبوع إلى اليوم الأول.

اليوم السابع، حافظا لعهده الجديد يوما أشرف منه، هو اليوم الأول في الأسبوع، يوم الأحد. وكما كان السبت الأول اليهودي تذكارا ضروريا للعمل الإلهي في الخلق، وكما يسمى في الكتاب استراحة الخالق في اليوم السابع، كذلك يكون يوم الأحد المسيحي تذكارا لإكمال عمل الفداء الذي تم بقيامة المسيح في اليوم الأول من الأسبوع يوم الأحد. لذلك تسمى يوم الأحد يوم الرب، وهو أيضا تذكار للعمل العظيم في يوم الخمسين لما تأسست الكنيسة المسيحية في يوم الرب بانسكاب الروح القدس. ولا يقدر أحد أن يصف أو يدرك مقدار فوائد يوم الأحد المسيحي في تاريخ تمدن العالم من زمن المسيح حتى يومنا هذا، ولا أن يشخص الأضرار التي تنجم عن إهمال راحة وعبادة يوم الأحد. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك
1: سيلافي راديو.
0: ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل
1: لهذا البرنامج
0: أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.
1: نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
1: أجاوب على هذا السؤال في هذا الحديث، وأكمل الإجابة في الحديث القادم بإذن الله. لما قطف تلاميذ المسيح السنابل في يوم سبت، اعتبر رؤساء اليهود أن القطف نوع من الحصاد، والحصاد ممنوع في يوم السبت في شريعتهم، واعتبروا أن الفرك نوع من الدراس، ودراس الغلال ممنوع أيضا في يوم السبت. لذلك اعتبروا هذا العمل مخالفا لإحدى وصايا الله العشر التي كتبها الله بإصبعه على لوحي حجر في الجبل المقدس، ثم سلمها لكليمه موسى بين الرعود والبروق ودخان النار المخيفة، بيانا لأهمية الوصية وتأكيدا لضرورة طاعتها. ولأن وصية السبت هي الوحيدة بين الوصايا العشر التي تختص بالطقوس الخارجية، فاق اعتناء اليهود التقصيين بها على اعتنائهم بما بقي من الوصايا، وتوصلوا إلى مبالغات غريبة في النهي عن العمل في يوم السبت فوق كل ما ورد في الشريعة. في رد المسيح على رؤساء اليهود، اقتبس لهم ما ورد في التوراة التي كانوا يفتخرون كثيرا بمعرفتهم الدقيقة لنصوصها، فبدأ بتأنيبهم لأنهم لم يتعلموا

تذكروا ما فعله داود ملكهم وزعيمهم الأعظم بعد موسى. فعندما جاع داود والرجال الذين معه أكلوا طعاما لم يكن يحل أكله إلا للكهنة فقط، وهكذا خالف داود شريعة الهيكل في استسلام لشريعة الرحمة كما هو مكتوب لما جاع هو والذين معه. فإن كان الرب لم يبكت داود على ذلك فقد جاز لابن داود الأعظم السيد المسيح أن يسمح لتابعيه أن يقطفوا فريكا ويأكلوه في يوم السبت.

0: ثم استشهد المسيح بحادث ثان كان يتجدد كل يوم سبت أمام عيونهم بأوامر إلهية، وليس لأن رجلا من رجال الله استحسن ذلك، لذلك فهو أمر أقوى جدا. قال المسيح: أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون يوم السبت وهم أبرياء؟ يدنسون السبت أولا بإيقاد النار لأجل الذبائح، وثانيا بمضاعفة أشغالهم يوم السبت. فإذا العمل الذي هو خدمة دينية لا يوافق فقط أن يمارس في أيام السبوت بل يضاعف أيضا. ثم زاد المسيح على هذا أنه بين سلطته الدينية بأنه أعظم من الهيكل، فهو رب الهيكل. فإن كانت عظمة الهيكل تجيز تدنيس يوم السبت بالأعمال في خدمته، فكم بالحري يحق للمسيح رب الهيكل أن يجيز ذلك، لأن المسيح رب الهيكل هو رب السبت أيضا، وهو ذات الهيكل الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وفيه تقدم العبادة الحقيقية لله لأنه الوسيط بين الله والناس. فما دام الهيكل أعظم من السبت فكم بالحري رب الهيكل. ثم أضاف المسيح شرحا آخر، قال: إنما جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. فالسبت والهيكل وضعا لأجل خدمة الإنسان ومنفعته، فالمسيح رب السبت يكرم يوم السبت ويثبته، وفي الوقت ذاته يوسعه ويحرره من القيود التي قيده بها الفريسيون. فلو كان المسيح مجرد بشر لما حق له أن يسمي ذاته رب السبت.
1: أعزائي المستمعين،
0: نستنتج من عبارات عديدة
1: معنا
0: في الإنجيل
1: على صفحتنا في الفيسبوك
0: أن المسيح استعمل سلطانه كرب يوم السبت، ونقله من اليوم السابع في الأسبوع إلى اليوم الأول، فسمي يوم الأحد يوم الرب. والمقصود هو تخصيص يوم الرب لأعمال الضرورة والرحمة والعبادة. فإبدال اليوم السابع باليوم الأول لا يكون قد أجراه الرسل إلا بأمر من المسيح أو بإلهام من الروح القدس، ولا يخالف هذا الإبدال روح الوضع الإلهي وقصده. فنحسب أن الله وضع في عهده القديم اليوم السابع حافظا لعهده الجديد يوما أشرف منه، هو اليوم الأول في الأسبوع يوم الأحد. وكما كان السبت الأول اليهودي تذكارا ضروريا للعمل الإلهي في الخلق، وكما يسمى في الكتاب استراحة الخالق في اليوم السابع، كذلك يكون يوم الأحد المسيحي تذكارا لإكمال عمل الفداء الذي تم بقيامة المسيح.
2: حين تبدأ
0: اليوم الأول من الأسبوع
2: ستصل
0: يوم الأحد، لذلك تسمى يوم الأحد.
2: في دراسة أجراها موقع
0: يوم الرب
2: تبين أن بدء المزاد على الأشياء المتدني للغاية يجعل
0: يوم
2: الناس يزيدون على شراء
0: لما تأسست الكنيسة
2: حتى الأمر المسيحية بسعر مرتفع.
0: في يوم الرب
2: تفسير الدراسة لهذا الأمر
0: القدس
2: هو أن الناس حين تنفق
0: ولا يخفي أحد أن يصف
2: ما
0: أو يدرك
2: فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة
0: في تاريخ
2: الأخرى
0: تمدن
2: الأشياء
0: العالم
2: من سعر
0: من زمن المسيح
2: عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين،
0: ولا أن يشخص الأضرار التي تنجم عن
2: يمنع المزايدين من
0: راحة وعبادة
2: كما
0: يوم
2: أن زيادة عدد المزايدين
0: في الحديث القادم بإذن الله
2: قيد المزايدة
0: وبأنه
2: صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
3: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

0: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه
1: بص
0: يقدم حذاء
1: ورقة وقلم واكتب وراي.
0: وما هو أعجب من هذا أنه يعطي ختم الخطبة الإلهي في إصبعه
1: مجروح،
0: وفي هذا كله
1: الآن
0: يجعله
1: غضبان
0: في صورة مجد المسيح،
1: شاعر بالوحدة،
0: القديس البابا أثناسيوس،
1: مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي، مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين.

0: في تركيز كبير على التسبيح في كتير من كنائسنا، وتسبيح الله طول الوقت ليه نظام، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله متوقع يكون مع تسبيحاتنا ذبايح العطاء، إننا نشارك بوقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. إحنا محتاجين التسبيح والمشاركة علشان نكون مؤمنين كاملين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله هنسمع مبادئ مهمة نعيش بيها من دراستنا عن العبادة. افتحوا معانا رسالة العبرانيين إصحاح 13 وعدد 16.
1: يا فريق الترانيم، بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميلة اللي بنتبارك بيها جدا إنكم تستخدموها كتقدمة لله، وتقولوا ببساطة ده من أجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو، هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، قد إيه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله، فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة أسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لإسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر، ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة حتى، كل اللي بنعمله هو إننا بنقرأ مزمور أو بنرنم ترنيمة فيها عبادة بتدي المجد لله، مفيش أي تكلفة فيها دي. لما نقرأ المزامير بنكتشف حاجة، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبة جدا من الحزن والألم وخيبة الأمل والوحدة، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لأننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابة، وسط كل أسئلتنا لأننا ما عندناش إجابات، لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيحة التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13-16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية. اسمحوا لي أقدم ليكم بعض النقط الأساسية، وبتمنى أكون وضحت فعلا أنه العبادة على طول مكلفة. لو مقبول عند الله هتكون مكلفة. في يوم الله قال يا إبراهيم خد ابنك، فرد إبراهيم وقال له ماشي يا رب بس أنا عندي ولدين، لكن الله قال له ابنك وحيدك إسحاق خده على جبل المورية وقدمه ليا ذبيحة. ما اعتقدش إبراهيم قال لسارة هو رايح فين، لكنها كانت رحلة أخذت 3 أيام، ووصل تحت الجبل وقال للشباب اللي كانوا معاه خليكوا هنا مع الحمار وأنا هروح أجيب شوية حطب وأنا وابني هنروح لقمة الجبل. وبعد كده إبراهيم قال هنروح نسجد، اللي معناها نعبد، ونرجع ليكوا تاني. وأنا بقول يا إبراهيم أنت رايح تذبح ابنك وبتقول على دي عبادة، بغض النظر عن القضية الأخلاقية، لأن الله ما سمحلوش أنه يقتل. فالحقيقة البسيطة هي كأن الله بيقول لإبراهيم أنا عايز أعرف هل أنا أهم من ابنك ولا لأ. هو ده فعلا كل اللي حصل هناك. لكن إبراهيم بيقول التضحية المؤلمة دي واللي بتوجع قلبي إني في النهاية أقدم ابني لله، هي دي عبادة. إيه اللي خلانا نعتقد إننا نقدر نعبد لمجرد إننا بنعرف نرنم أو بنقرأ كلمة الله الصح؟ فمرة داود كان عايز يشتري حقل من أرونا اليابوسي، فقال أرونا أنت الملك وعشان أنت الملك أكيد ليك بعض الامتيازات، وقال له أنا هدي لك الحقل. فقال له داود مستحيل يا حبيبي، ودي ترجمتي أنا، داود قال له مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة، أنا هدي لك تمنه. عشان كده بنيجي للرب ونقول له أنا بعبدك يا رب، مش أنت إله رائع؟ وبنفكر أن دي نهاية الاتفاق، بنعبد ومش بنتكلف حاجة، ما اديناش ولا صلينا ولا كرسنا نفسنا وما حاولناش نجيب أي حد للمسيح وما عملناش كل الحاجات دي، لكن احنا بنيجي وبنسمي دي عبادة. داود قال له مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة. كان في راجل في العهد القديم كان اسمه أيوب، وكان عنده 10 أولاد، وفي يوم الله بعت من خلال إبليس عاصفة ريح وقعت البيت وكل أولاده ماتوا. كان في 10 قبور جديدة على الجبل، وبنلاقي أيوب بيحط راسه في التراب وبيسجد وبيقول الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. ولو أنتم مفكرين أننا نقدر نعبد الله من غير ما نتكلف حاجة، العبادة مكلفة. تاني حاجة، العبادة بتغير. العبادة هي الحاجة اللي هتغير حياتك بشكل جذري. أنت بتمجد الله وبتكون عابد لله، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت تقدر تعمل كده بغض النظر عن شكل حياتك. كان في واحدة زانية قاعدة عند البير مع يسوع، ويسوع دعاها أنها تكون عابدة، ودي النقطة المهمة. العبادة بتغيرنا بشكل جذري. بتعجبني كلمات ويليام تيمبل رئيس أساقفة كنتربري في الأربعينيات لما قال علاج الحيرة والضمير اللي مات هو الإخلاص والعبادة الروحية. رائع. العبادة هي خضوع طبيعتنا كلها لله، هي صحيان ضمرنا من تاني بقداسته، وتغذية العقل بحقه، وتنقية الخيال بجماله، وفتح القلب لمحبته، وتسليم الإرادة لمشيئته. وكل ده بيتجمع في العبادة، أكتر مشاعر نكران الذات اللي طبيعتنا تكون قادرة عليها. وبالتالي العبادة هي العلاج الرئيسي للتركيز على الذات، واللي هو خطيتنا الأصلية ومصدر كل خطية فعلية بنعملها. أيوة، العبادة بالروح والحق هي الطريق لحل مشكلتنا مع الحيرة وتحررنا من الخطية. وأخيرا لقينا الإجابة، إننا نعبد. الشهوات مالية جسدنا، لكن عندنا خطة، وهي إننا نعبد. إحنا عارفين إيه اللي بيحصل جوانا لما بنرنم ونردد كلمات الكتاب المقدس، وعارفين عبادة الله بتعمل جوانا إيه. بسرعة هنلاقي رغبات الجسد والعقل بتقل، لأننا بقينا بنركز على الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعدنا، وقررنا إنه الله هو اللي هيكون محور حياتنا وهيقودها. وقتها هنكون سكرانين بالله وهنمتلئ إلى كل ملء الله. عايز أحكي لكم القصة اللي كتبها ناثانييل هاوثورن عن إرنست الصغير، فاكرينها؟ اسمها الوجه الحجري العظيم. القصة بتقول كان في قرية موجودة على جبل، وعلى الجنب التاني من الوادي الطويل كان في شوية حجارة متجمعة مع بعض على الجبل بطريقة توحي إنه وش إنسان فعلا. ولما الناس شافوا الراجل ده أو الوجه الحجري كان شكله لطيف جدا ووديع، عشان كده كان فيه إشاعة في القرية بتقول إنه في يوم من الأيام هيظهر في القرية واحد شبه الوجه الحجري العظيم ده. إرنست الصغير سمع الإشاعة دي من مامته، وكان معجب جدا بالوجه الحجري العظيم ده، وكان بيقعد على صخرة قدامه بالساعات وبيركز على الوجه الحجري العظيم. ناس كتيرة كانت بتيجي القرية، وفي كل مرة بيجي شخص مهم الناس كانت بتقول آه هو ده الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم. وجه شاعر فقالوا كلهم أكيد هو ده، وجه فيلسوف فقالوا أكيد هو ده. إرنست كان متحمس جدا أنه يحاول يدور على الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم، لكن ما كانش في حد شبهه. وفي مرة لما إرنست بقى راجل عجوز كان واقف على الجبل وبيتكلم مع أهل القرية، ولما شافوا ظله على الجبل شافوا التشابه اللي بينهم، وبالفعل كان هو اللي شبه الوجه الحجري العظيم. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كرونسوس 2:3-18. ليه؟ عشان مركزين عليه، وده بيخلينا نبتدي نعرف الله بشكل أكبر، وهو ده السر يا صديقي. في ناس مننا قدامها وادي كبير فلازم يشوفوا أبعد من المنظور علشان يشوفوا الله، مش كده؟ لكن طول ما احنا مركزين على الوادي وبنفكر في كل المشاكل اللي بتحصل، ومشغولين بالأعداء الموجودين حوالينا، ومشغولين بالشغل علشان لقمة العيش، ده بيستهلكنا جدا ومش بنلاقي وقت لله. أنا بطلب النهاردة من كل شخص حاسس بالضعف أو شايف إن إيمانه صغير جدا، ليه ما نثبتش نظرنا على الجبل؟ لأننا بنكون اللي بنركز نظرنا عليه. لما هتركز على الله هتكتشف انه كلام رئيس الأساقفة تيمبل كان صح. ايوة، العبادة بالروح والحق هي الحل للحيرة بتاعتنا وتحريرنا من الخطية. فمن خلال المسيح خلونا على طول، مش بس يوم الحد، لكن خلونا نعمل ده بشكل كويس يوم الحد، نقدم ذبيحة التسبيح لله اللي هي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولا ننسى فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. لو أنا وإنتم اتعلمنا إزاي نعبده، فده هيحتاج نقدم نفسنا وكل ما عندنا، ومش محتاج أقول إنه الله يستاهل كل ده. أبونا السماوي، إحنا أنانيين جدا ومحصورين في نفسنا، اغفر لينا يا رب لو فكرنا إننا كده نقدر نعبدك علشان بنعزف كويس، أو لأننا بنصلي كويس، أو لأننا قلنا كلمات التسبيح من المزامير. ساعدنا نفهم إنه العبادة هي مجموعة كاملة من الالتزامات، وإنه العبادة هي اللي تكون القوة اللي بتملى 24 ساعة بتوعنا في اليوم. إحنا مش عارفين نعملها يا رب، فعلمنا العبادة وخلينا مش راضيين لغاية ما نتعلمها، ونطلب في اسم يسوع، آمين.
0: نتمنى تدرك أهمية سلسلة العظات دي لما هنتعلم العبادة، حتى لو مش هنكون حاسين، أو حتى لما الظروف تتلخبط معانا ونعبد على أي حال، الله بيفرح، وبسرعة هنكتشف إن الإله اللي بنعبده هيجي ويساعدنا، لأنه من خلال ذبيحة تسبيحنا هو بيكون فرحان جدا. وزي ما بنقول على طول، العبادة هي قوة الطرد المركزي لكل حاجة بنعملها، ولما العبادة بتحصل نفوسنا بتكون راضية والله بيكرم، وفي وسط عبادتنا بنبدأ نشوف نعمته بطرق جديدة. لو العظة دي كانت بركة ليك، ليه ما تدعيش صديق ليك يسمعنا الحلقة اللي جاية؟ النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان إزاي نعبد الله، سلسلة مختصرة عن العبادة الشخصية والجماعية، وبنتمنى إنك تاخد التعليم ده بجدية. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حلقة رقم 30، الإيمان بالمسيح مش ديانة. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح ما عاد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس، محب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء، خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو قل لي أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمع كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يصوموا لحاجة، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا خطيتنا بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا على الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفع السيد المسيح وقت اللي مات على الصليب، هذاك علاش يقول ويوعد، وكلمة الله صادقة، أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين، الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال بكل شيء، ما ناقصوا حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي الأماكن المقدسة باش يزورها ويطلب باش الدين هذاك يخلص، لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عندك علاقتك صافية طاهرة فيها محبة الله، فيها سلام مع الله بدون شعور بالذنب ولا شعور بالدينونة؟ أنا ننصحك أنك تؤمن بالمسيح يسوع كمخلص في حياتك. أقرأ الإنجيل، خبي كلمة الله في قلبك وأبحث، وكل من يبحث يلقى أن الله قاعد ينتظر فيها. أخي المستمع وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يما بترول وصحراء وغربة، يما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة. بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعة جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكم ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق أفكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى انك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى ان ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك انك تمشي معاه.
0: كنتم معا علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، فكما يقول بولس في كورنثس الأولى 15:50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
4: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح،
1: ثانية وثالثة وعاشرة، في مواضع كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، لو شئتم ذكرناها كلها.
2: لا داعي، المسيح تنبأ أو شهد أمام تلاميذه بها، لكن هو كان يتكلم عن نفسه، ألا يقلل ذلك من قيمة هذه الشهادة؟
1: ماذا تقصد يا حسين؟ المسيح يكذب؟
4: مهلا يا مريم، لا تغضبي هكذا، نحن في نقاش
0: ولا بد أن نواجه كل الاحتمالات.
3: عندكم كل الحق. ردي على ذلك أن المسيح لم يعرف عنه أنه كان يكذب. هل لديكم حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
2: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
1: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
4: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
0: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
3: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثها.
1: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
2: هو نبي لله
4: مكشوف له الغيب،
0: وكان يعرف خطة الله.
3: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
1: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
3: والكتاب المقدس، العهد الجديد كل مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
2: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
0: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبه؟
4: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
1: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
3: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
2: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
1: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
3: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، ولذلك طلبوا حراسة للقبر.
4: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
2: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
0: ويدعون أنه قام،
1: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
4: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
2: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
3: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايته من السرقة.
1: الجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة،

0: ويلات حنوطا إلى القبر
1: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
2: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
0: وفي الطريق كنا يتساءلن من يدحرج لهن الحجر الثقيل. لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا.
3: كان الملاك قد دحرجه لهن.
0: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا، لكنه قام كما قال. ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
2: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
0: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
4: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
2: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل. ثم جاء بطرس ودخل القبر.
1: بطرس جريء دائما مندفع المقدام.
0: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
3: كما هي؟ كيف؟
0: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
3: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
0: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع وحده.
2: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
0: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
4: والمسيح، أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
2: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
0: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. فأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
1: طبعا يفرحون. بعد أن مات ودفنوه رأوه مرة أخرى.
3: موقف عظيم ورهيب.
4: والجند ماذا حدث لهم؟
2: أفاقوا طبعا وجروا وعادوا إلى اليهود وقالوا لهم ما حدث. فاجتمعوا وتشاوروا معا وعطوهم فضة كثيرة وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام.
1: نيام؟ الحراس نيام؟ لابد أن يعاقبوا على ذلك.
3: طبعا عقاب النوم وقت الحراسة عظيم.
0: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
4: هذه حادثة غير طبيعية
2: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة. قام
0: نعم، قام بالحقيقة. قام.
1: هناك تحفظات
4: واعتراضات.
3: طبعا هناك الكثير.
2: المرة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مرفت مصحي. في سفر التكوين في الاصحاح الاول بيوصف الكتاب حاله فوضى فظيعه. الدنيا فاضيه وخربه وظلمه وحاجه في منتهى اللخبطه. بيتدخل الله وبيقول ليكن نور. طب ايه، هتفضل الدنيا منوره كده على طول؟ لا، الله عمل النور وعمل معاه كمان ليل، وصنع الشمس للنهار والقمر بالليل، وفصل الأرض عن المية، وخلق كل حاجة بتعوم، وبعدها الطيور والحيوانات اللي موجودة على الأرض، وخلق الإنسان في الآخر وبص كده على كل حاجة وقال إنه حسن. الله خلق كل حاجة في وقتها، وخلقها في 6 أيام، واليوم السابع للراحة. لو لسه مش فاهم إحنا بنتكلم عن إيه، إحنا بنتكلم عن الله إله النظام اللي بيحب كل حاجة مرتبة ومنظمة. كل حاجة يعني كل حاجة. مش مصدقني؟ تعال نشوف قد ايه خلقك بإبداع ونظام. مثلا عدد دقات قلبك محسوبة بالملي، ولو زادت شوية او نقصت شوية معناه ان عندك مشكلة. طب ايه رأيك في عدد شعر راسك؟ الكتاب بيقول حتى شعور رؤوسكم محصى. وكتاب في مزمور 139 بيقول لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني من في بطن أمي، ولم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. قد إيه ده عجيب؟ يعني الله مش بس عارف أسماء البشر اللي هم كتير قوي قوي قوي، لأ كمان عدد شعر رأسهم اللي أنا أساساً معرفش عدد الشعر اللي بيقع مني كام شعراي. مش شعر راسي كله وعدده كله، لا، وكمان عدد شعر راس كل البشر. ده يعني مش عدد شعر راس ميرفت بس، لا، اللي هي يعني مميزة وفظيعة، لا، ده عدد شعر راس كل البشر في كل مكان. حتى العظم حافظه وعارفه ومرقمه، مدي كل عظمة رقم. الله بيحب النظام جدا، وكل شيء عنده بترتيب وبلياقة. وعشان كده أول ما خلق آدم وضعه في جنة عدن، حط أول قانون بين الله والإنسان، قال له كل المخلوقات تحت سلطانك، تعمل فيها اللي انت عايزه، بس بشرط ملكش دعوة بشجرة الخير والشر. اوقات بفكر ليه رب قلت لآدم؟ ما يمكن ما كانش ياخد باله وما يكتشفهاش اساسا والموضوع يعدي. يمكن، بس ممكن برضو ياكل منها غصب عنه، وساعتها هيرجع لربنا ويقول له ما انت ما قلتليش حاجة، انت ما منعتنيش ان انا اكل منها. الله مش بيسيب حاجة للصدفة أبدا. الله حتى في غضبه منظم. فبعد السقوط زاغ البشر عن الله، وقرر الله أنه هالك البشرية، ووضع خطة وعمل حسابه لكل تفصيل. قال لنوح قوم ابن الفلك وخد أبعاده وحاسبها بالملي، 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض، و30 ذراع ارتفاع. طب ليه ما كان يسيب نوح يعني يعمل السفينة وخلاص، وهي سفينة تنجيه هو وعيلته وخلصنا؟ لا، الله طلب من نوح انه ياخد من كل الحيوانات 2، ذكر وانثى، وعرف ان الفلك ده هيقدر يشيل قد ايه، ومش سايب حاجه بالصدفه خالص. وحتى بعد رضا الرب عن الخليقه، وضع ميثاق بينه وبين الانسان، حط في السماء قوس، كل ما يشوف الانسان يعرف ان كان في ميثاق ما بينه وما بين الرب، وان الرب قرر انه ما يهلكش البشريه مره تانية زي ما عمل في وقت الطوفان. وفي سفر الخروج بيحكي الكتاب ان الله اعاد تنظيم العلاقه بينه وبين الانسان بمجموعه من الوصايا اعطاها لموسى. وحتى مكان العباده الله نظمه ووضعه بترتيب وبكل حاجه في دقه. فنقرا في سفر الخروج ان الله اعطى لموسى ابعاد خيمه الاجتماع، انواع الاواني الموجوده فيها، اماكن تقديم الذبايح، مين الكاهن، مين اللي هيقدمها وازاي هيقدمها ولبسه وكل تفصيل. ولو اعتبرنا ان الوصايا العشر هي الدستور ما بين الله والانسان، نقدر نقول ان سفر اللاويين هو القوانين التنفيذيه بتاعته. بمعنى ان لو حد غلط خطيه معينه هيقدم انهي ذبيحه، وازاي طيب اللي قتل الانسان نعمل فيه ايه، طب واللي قتل حيوان هنتعامل معاه ازاي. وحط كل القوانين كلها، كل تعاملات البشر مع بعض، كل تعاملات البشر مع الله، حطها في صورة تنفيذية للإنسان في سفر اللاويين. وضع الله من خلال موسى نظام لحكم الشعب، خلاهم انتخبوا رجال حكماء عشان يكونوا رؤساء ليهم، ورؤساء ألوف و50 ورؤساء عشرات زي ما موجود في تثنية وإصحاح 1. حتى في الحروب الله كان بيعطي الشعب مجموعة من القوانين قبل الحرب، يعني مثلا هيقول لهم المكان الفلاني لما تدخلوه ما تاخدوش حاجة منه، الغنائم دي محرمات عليكم زي ما حصل مع أريح، ولما عخان ابن كرمي كسر القانون كانت النتيجة هي الموت.
ولو دورنا في العهد القديم هنلاقي تفاصيل وترتيب لكل حاجة. التسبيح كان بترتيب وكل حاجة كانت بترتيب، عدد العازفين، مين المرنمين، مين على أنهي آلة، كل حاجة كانت بترتيب وبنظام. وفي العهد الجديد كمان رب يسوع مثال رائع للنظام في الخدمة والتلمذة. هو ابتدى بعدد قليل من التلاميذ اللي كانوا 12 تلميذ وبعدهم 70 رسول، وكان بيبعتهم 2-2 لكل جهة هو كان بيروح. وفي سفر أعمال الرسل مشهد من أعظم المشاهد اللي بتنظم العمل والخدمة في الكنيسة. المسيحيين في الكنيسة الأولى كانوا بيبيعوا كل أملاكهم وبيحطوها تحت أقدام الرسل وبيأكلوا مع بعض وبيشتركوا في كل حاجة، ونتيجة أكلهم وشربهم مع بعض اضطر الرسل لتنظيم خدمة اسمها خدمة المواد، يعني من الآخر كده مين يحط الأكل ومين يشيله، واختاروا واحد اسمه استفانوس واللي هو أول شهيد في المسيحية. طب اختاروه ازاي؟ يعني مثلا هو أسرع واحد أو أشطر واحد؟ لا برضه، اختاروه لأنه مشهود ليه من الناس ومن روح القدس. والمشهد ده بيعلمنا ان مفيش خدمة في الكنيسة نقدر نقول عنها خدمة صغيرة يعني ومش مهمة، او ان احنا نمشيها كده يعني وخلاص اهي الدنيا هتتدبر يوم بيوم. لا، كل حاجة بترتيب وبنظام. من كل اللي شفناه من امثلة كتيرة في الكتاب المقدس وفي امثلة اكتر منها بكتير لو دورنا تاني، بنفهم ان الله منظم في ذاته ومعندوش في قاموسه كلمة صدفة. كل شيء له قوانين تنظمه، الطبيعة لها قوانينها، علاقة الإنسان بالله، علاقة الناس ببعض، ترتيب الكنيسة، الخدمة، وكل حاجة بنظام والترتيب. طب هل معنى كده بقى أن الله إله قاسي حولنا لعبيد للقوانين اللي هو وضعها؟ لا طبعا، الله إله عادل، بيقول الكتاب عنه أن العدل والحق قاعدة كرسيه، لكن كمان مكتوب عنه أنه إله رحيم. وأروع مثال على الرحمة والعدل هو الفداء. الله وضع قانون ان اجرة الخطية موت، وبالتالي اللي هيغلط هيموت، ده العدل. لكن رحمة الله تتدخل ويدفع هو الثمن ده عننا ويشيل خطايانا، هي دي بقى الرحمة. يعني الله حتى في عدله ورحمته كان اله منظم. الله بيدعوني ويدعوك النهاردة ان احنا نكون منظمين وكل شيء يتم بترتيب وبلياقة، لاننا لازم نتمثل بالهنا وبالرب يسوع. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورة

الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب، انت هنا الان.

أهلا بيك في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما بيكون عندك ميعاد أو حتى رايحة الشغل الصبح، يا ترى بتقضي وقت قدام المراية عشان تتزوقي وتخرجي بأحسن صورة، ولا تقومي من النوم تبصي في المراية وتخرجي مش مسرحة شعرك ولا غسلة وشك؟ أعتقد ده سؤال ساذج قوي، بس على فكرة أنت بتعملي كده بس بطريقة تانية. في وقت بتبصي للمراية وتشوفي شكلك مش كويس، ومع ذلك مش بتحاولي تعدلي من نفسك. مش مصدقة؟ طب اسمعي معايا كده الآية دي بتقول إيه؟ الآية موجودة في يعقوب 1:23. لو معاكي كتاب مقدس من فضلك افتحي معايا. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. شفتي بقى أنك أنت بتعملي كده؟ مرايتنا هي الكتاب المقدس. نقوم الصبح أو قبل ما ننام ونبص في المراية دي، يعني نقرأ الكتاب المقدس. فمثلاً تقوم الصبح تقري مزمور 1، تلاقيه بيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وبعدين تنزلي وتروحي تقعدي مع زميلاتك في الشغل، ويبقى المجلس ده مجلس مستهزئين. تبتدي تتريقي على ده وتتريقي على ده، وتمسكوا واحد يبقى هو مصدر سخرية، وتهزروا عليه كتير قوي، وتجرحوه وتضايقوه، والاسم أنا بهزر ده السخرية والمستهزئين اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. عارفة انت عملتي ايه بالطريقة دي؟ انت عملتي زي ما الكتاب بيقول، انت بصيتي في المراية لكن ما حسنتيش من مظهرك. رحتي كده زي ما انت بطريقتك وطبيعتك اللي مش مهندمة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ممكن جدا لو قريتي برضو الجواب اللين يصرف الغضب وخرجتي وعشت حياتك عادية، ولو حد كلمك كلمة ترديله 10. قراية الكتاب المقدس بالنسبة لك واجب وخلاص، وطبعا ده ما ينفعش، وانت كده بتشبيه الراجل اللي شاف شكله في المراية ومشي من غير ما يعدل شكله. الشكل وتظبيط الشكل هو التطبيق العملي للكلام اللي انت قرتيه. بتغيري من شكلك زي ما الكتاب طلب منك، يعني تكوني بتطيعي كلمته زي بالظبط ما بيقول الكتاب المقدس برضو في نفس السفر يعقوب 1، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. لو انت من الشخصيات اللي بتقري الكتاب المقدس مجرد واجب تعمليه من غير ما تطبقي، من فضلك صلي معايا دلوقتي وقولي له يا رب أنا محتاجة منك إنك تساعدني علشان أطيع كلمتك، ولما أبص في المراية أكون بتغير فعلا، أوصل للصورة اللي أنت عايزها. أنت عارفة إيه هو المقياس اللي لازم توصلي له علشان تغيري شكلك؟ المقياس ده هو صورة المسيح، زي ما مذكور كده في رسالة كورنثوس الثانية 13 وعدد 18 بيقول ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينيها. بنتغير لصورة السيد المسيح، وطبعاً ده عايز استمرار في التغيير من سلوكك اللي مش بيرضي الله من غير توقف، لأنه مش ممكن هتوصلي إلى تلك الصورة عينيها إلا لما تبقي كل حياتك بتغيري من سلوكك وصفاتك، لأنه شيء صعب جداً توصلي للمقياس ده إلا بعد فترة طويلة قوي. وعرفي كويس إنه ربنا بيساعدك وبيعينك على التغيير ده طالما أنت عايزة تعيشي في رضاه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن هيبقى معانا النهاردة مفاجأة وضيف، هو مصفف الشعر هيكلف حنا. وهيكلف من أصل سوري عراقي وقديله في مصر 6 سنين، وهنحكي معاكم النهاردة أنا وهو عن كل حاجة تخص الشعر وكل حاجة محتاجة تعرفيها عن شعرك والعناية بيه. أهلا بيك يا هيكلف معانا النهاردة في زي القمر.
1: أهلا وسهلا فيك
0: هيكلف. النهاردة عايزين نتكلم عن مشكلة بتضايق كل البنات، وانت أكيد عارفها كويس وبتعدي عليك كتير، وهي تساقط الشعر والتلف. نعمل إيه في الموضوع ده؟
1: تساقط الشعر فيه عدة أسباب. أول حاجة سبب وراثي، ده لي حل. ممكن الواحدة تلجأ للحاجات الطبيعية، ممكن نتكلم على طريقة الغذاء، الحاجات الخضرة نكتر منها اللي هي الجرجير البقدونس، وفي نفس الوقت الحاجات دي ممكن هي ترجع تقل الشعر، والجرجير تناوله كتير ممكن يرجع يعيد مرحلة بناء الشعر. وفي حاجات تانية ممكن نتكلم على الأوميجا 6، ممكن تتاخد أمبولات تبقى على بصيلة الرأس دايركت، ممكن تتاخد زي حبوب عادية تتناول حسب وصفة الدكتور لو هو الشعر بجد بيتساقط كتير قوي.
0: تمام. طيب في أسباب تانية مش وراثية ممكن تسبب وقوع الشعر؟
1: تمام. يعني ممكن هي دايما بتستخدم شامبو مش بروفيشنال، حاجات مش بروفيشنال، أو حاجات شايفة أنه المنتج ده يبقى شكله حلو أو ريحته حلوة فهي بتستخدمه دايما، بس هو ممكن يبقى مضر الشعرة.
0: طب هيكلف، لما الشعر يبقى بهتان ومش بيلمع، هل في حل الموضوع ده ولا دي بتبقى طبيعة برضو ولا ايه؟
1: كل اسبوع ممكن نعمل حمام كريم تحت البخار، فده حاجة بتعالج الشعر، دي حاجة حقيقية. نقص الاطراف دي حاجة مهمة جدا، عشان احنا الاطراف بتبقى بايظة والناس بتنسى شعرها انه اطراف شعرها بايظة، فنحن لما هنيجي نقص الشعر ونعمل له حمامة كريم كل اسبوع مرة لغاية ما احنا نحس انه شعرنا حلو وبيلمع، بعد كده خلاص هنبتدي نتعامل معه عادي. وفي حاجة مهمة قوي ان هو كتر استشوار على الشعر، هو دي حاجة كمان حاجة مضر.
0: طب المفروض البنت تقص شعرها كل قد ايه هيكلف؟
1: المفروض كل شهر مرة، يبقى في 3 سنتي ممكن يتقصوا
0: كل شهر.
1: كل شهر دي حاجة يعني اساسية، كل شهر في 3 سنتي. وما تفكرش انه شعرها مش هيطول، شعرها اكيد هيطول، عشان 3 سنتي لما بتقصهم بيطول 5 سنتي بعد كده.
0: طب هيكلف ايه رأيك في الزيوت الطبيعية؟ هل انت بتفضله اكتر ولا الكريمات بتبقى احسن للشعر؟
1: الزيت عامل حاجة زي المرهم، انت لو جينا حطينا المرهم على جلد الايد، امتصاص الجلد نفسه للمرهم بطيء.
0: تمام.
1: فده بيشبهنا بالزيت. الكريم انت لو جيت حطيتي كريم على ايدك بتلاقي ايدك شفطت الكريم. تمام. فنحنا في حاجات ما احنا ممكن نحط الكريم مع الزيت، نحطهم الاثنين على بعض ونحطه على كل الشعر. بالطريقة دي نحن هنوصل الأويل نفسه على مسامات الشعر وعلى البصيلة نفسها ومسامات البصيلة نفسها.
0: يعني دي فكرة كويسة قوي، ان انت بتقول نخلط الكريم مع الزيت،
1: مع الزيت ونحطه مع بعض. ما نستخدمش حاجة اسمها بديل الزيت، دي حاجة مضرة جدا،
0: اللي هو زي البلسم او
1: حاجة، اي حاجة مكتوب عليها بديل الزيت دي حاجات مضرة جدا.
0: طيب هيكلف، انت كنت بتقول ان السشوار وكتره مضر للشعر، طيب ايه البديل؟ البنت ممكن تعمل ايه بدل ما تعمل شعرها سشوار كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟
1: اما انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا كل 4 ايام سشوار، واول ما بيصحى من النوم بيمسكوا السشوار او البيبيليس وبيعملوا شعرهم، فكل ده بيقصف الشعر.
0: تمام. يعني بشكل عام البنت المفروض تعمل بس شعرها لما تبقى محتاجه قوي، او تقلل المعدل،
1: او تقلل المعدل بالظبط.
0: تمام. طيب يا بنويت، فاصل صغير وهنرجع لكم وهنكمل كلامنا عن موضوع مهم جدا وبتسألوا فيه كتير، وهو الكرياتين. استنونا وراجعين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنكمل معاكم وهنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم، هو الكرياتين. هيكلف، صحيح ان الكرياتين ممكن يبقى طريقة لعلاج الشعر وفرده؟
2: طبعا ممكن تبقى علاج وبنفس الوقت فرد. يعني احنا عندنا ممكن يبقى فيه شعر ناعم، ممكن الناس تشوفه تقول لا ده مش محتاج كرياتين. هي مادة الكرياتين اصلا موجودة في الشعر نفسها، تمام؟ تبقى محتاجاها لو هي بعد مرور فترة طويلة، ممكن الشعر بيتعمل كتير قوي سشوار او حاجات كتير قوي، ممكن هي تبقى مش واخدة باله منها فبيفقد الكرياتين بصورة طبيعية.
1: فساعتها الكرياتين بيبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم؟
2: يبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم، بس ازاي هي تستخدمه او ازاي الكوافير يتعامل مع شعرها.
1: حلو قوي. طب هيك لو انت كنت بتحكي لي عن حاجة جديدة طالعة بعد الكرياتين ومفيدة وبتدي نتيجة احسن، احكي لنا عنها اكتر.
2: نحن نتكلم على البوتكس، تقريبا اغلبية البنات عارفينها البوتكس، فهم اخترعوا حاجة جديدة ممكن يحطوه على الشعر نفسه ويتعمل بنفس التكنيك بتاع طريقة الكرياتين، تمام؟ بس هو بيختلف حاجات بسيطة.
1: طيب هيك لو ايه اللي بيميز مادة البوتكس عن الكرياتين، او ليه انت بتفضلها؟
2: البوتكس بيفرق ان هو ممكن في شعر كيرلي وبيبقى هايش، بيفرده مظبوط، بيبقى شكله حلو جدا، بس في نفس الوقت البوتكس بيدي للشعر فوليوم، ودي الحاجة اللي ما كانتش موجودة خالص في الكرياتين او اي في منتج تاني. فالبوتكس هو بعد ما يفرد الشعرة بيديها فوليوم، فيها دي حاجة مهمة جدا، وكمان طريقته بتختلف تماما. عشان الكرياتين كان زمان ولغاية دلوقتي في ناس تستخدمه بيتحط يومين او ثلاثة، البوتكس وانس انه هي عملته بتحطه على شعرها وبعد كده تقعد تحت البخار تحت الستيم لمدة 10 دقايق، بعد كده تنشف شعرها بس في السشوار، وبعد كده بتعمله ببليس، بيطلع شعرها يعني بياخد نتيجة مضمونة 100%، والشعر فيه فوليوم. يعني هو دي أول مرة ممكن مادة ممكن تفرد الشعر وتدي فوليوم.
1: أكيد أنا موافقة معاك قوي إنه أحلى قوي إنه مش بس الشعر يبقى مفرود لكن كمان شكله تقيل. هيكلف بنشكرك قوي على وجودك النهاردة معانا وعلى كل المعلومات المهمة اللي انت قلتها لنا.
2: مرسي ليكو، وانا كنت مبسوط قوي انه انا استضيفتوني اليوم بالحلقة الجميلة دي.
1: استنونا.

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي، واثق هخرج

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين

تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما، فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة، فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين، مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

الحرية من الخوف. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. المزمور 34 الآيتان 4 و5. هذه الشهادة هي تجربة شخصية، فهي ليست نظرية وليست لاهوتا، إنها ليست حتى عقيدة، إنها شهادة رجل في وضع صعب وخطير. التفت إلى الرب، طلب الرب في الصلاة، وشهادته هي فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هل أنت مغلوب من الخوف؟ هل أنت مثل أغلبية الناس في ثقافتنا المعاصرة الذين لديهم نوع من الخوف الذي ينخرهم ويسلبهم سلامهم؟ لماذا لا تجرب علاج داود؟ اطلب الرب، صلي إليه، واطلب منه أن ينقذك من كل مخاوفك. حتى هذه اللحظة كان داود يتحدث من منطلق تجربته الشخصية، ويمضي الآن في الإدلاء بتصريح أكثر عمومية، استنادا على ما أعتقد إلى ملاحظته للأشخاص الذين يعرفهم، فيقول: نظروا إليه واستناروا. يتطرق داود هنا إلى مبدأ عملي مهم. وجوهنا تعكس كل ما ننظر إليه. الرب هو مصدر النور، إذا نظرنا إليه نعكس نوره. سنكون مثل الأشخاص الذين يصفهم داود مستنيرين. ولكن إذا ركزنا انتباهنا على الأشياء المظلمة والكئيبة والمحبطة، فهكذا سنظهر للآخرين. الدرس الذي ينقله داود له شقان. أولا، ليبدد الرب خوفكم وظلمتكم بنور وجهه. ثانيا، كن عاكسا لنوره للعالم من حولك. بدد خوفي يا رب بنور وجهك، وساعدني على عكس هذا النور للآخرين.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: أجاوب على هذا السؤال في هذا الحديث، وأكمل الإجابة في الحديث القادم بإذن الله. لما قطف تلاميذ المسيح السنابل في يوم سبت، اعتبر رؤساء اليهود أن القطف نوع من الحصاد، والحصاد ممنوع في يوم السبت في شريعتهم، واعتبروا أن الفرك نوع من الدراس، ودراس الغلال ممنوع أيضا في يوم السبت. لذلك اعتبروا هذا العمل مخالفا لإحدى وصايا الله العشر التي كتبها الله بإصبعه على لوحي حجر في الجبل المقدس، ثم سلمها لكليمه موسى بين الرعود والبروق ودخان النار المخيفة، بيانا لأهمية الوصية وتأكيدا لضرورة طاعتها. ولأن وصية السبت هي الوحيدة بين الوصايا العشر التي تختص بالطقوس الخارجية، فاق اعتناء اليهود التقصيين بها على اعتنائهم بما بقي من الوصايا، وتوصلوا إلى مبالغات غريبة في النهي عن العمل في يوم السبت فوق كل ما ورد في الشريعة. في رد المسيح على رؤساء اليهود، اقتبس لهم ما ورد في التوراة التي كانوا يفتخرون كثيرا بمعرفتهم الدقيقة لنصوصها، فبدأ بتأنيبهم لأنهم لم يتذكروا ما فعله داود ملكهم وزعيمهم الأعظم بعد موسى. فعندما جاء داود والرجال الذين معه أكلوا طعاما لم يكن يحل أكله إلا للكهنة فقط، وهكذا خالف داود شريعة الهيكل في استسلام لشريعة الرحمة، كما هو مكتوب: لما جاع هو والذين معه. فإن كان الرب لم يبكت داود على ذلك، فقد جاز لابن داود الأعظم السيد المسيح أن يسمح لتابعيه أن يقطفوا فريكا ويأكلوه في يوم السبت.

ثم استشهد المسيح بحادث ثان كان يتجدد كل يوم سبت أمام عيونهم بأوامر إلهية، وليس لأن رجلا من رجال الله استحسن ذلك، لذلك فهو أمر أقوى جدا. قال المسيح: أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون يوم السبت وهم أبرياء؟ يدنسون السبت أولا بإيقاد النار لأجل الذبائح، وثانيا بمضاعفة أشغالهم يوم السبت. فإذا العمل الذي هو خدمة دينية لا يوافق فقط أن يمارس في أيام السبوت بل يضاعف أيضا. ثم زاد المسيح على هذا أنه بين سلطته الدينية بأنه أعظم من الهيكل، فهو رب الهيكل. فإن كانت عظمة الهيكل تجيز تدنيس يوم السبت بالأعمال في خدمته، فكم بالحري يحق للمسيح رب الهيكل أن يجيز ذلك، لأن المسيح رب الهيكل هو رب السبت أيضا، وهو ذات الهيكل الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وفيه تقدم العبادة الحقيقية لله لأنه الوسيط بين الله والناس. فما دام الهيكل أعظم من السبت فكم بالحري رب الهيكل. ثم أضاف المسيح شرحا آخر، قال: إنما جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. فالسبت والهيكل وضعا لأجل خدمة الإنسان ومنفعته، فالمسيح رب السبت يكرم يوم السبت ويثبته، وفي الوقت ذاته يوسعه ويحرره من القيود التي قيده بها الفريسيون. فلو كان المسيح مجرد بشر لما حق له أن يسمي ذاته رب السبت. نستنتج من عبارات عديدة في الإنجيل أن المسيح استعمل سلطانه كرب ليوم السبت، ونقله من اليوم السابع في الأسبوع إلى اليوم الأول، فسمي يوم الأحد يوم الرب، والمقصود هو تخصيص يوم الرب لأعمال الضرورة والرحمة والعبادة. فإبدال اليوم السابع باليوم الأول لا يكون قد أجراه الرسل إلا بأمر من المسيح أو بإلهام من الروح القدس، ولا يخالف هذا الإبدال روح الوضع الإلهي وقصده. فنحسب أن الله وضع في عهده القديم اليوم السابع حافظا لعهده الجديد يوما أشرف منه، هو اليوم الأول في الأسبوع يوم الأحد. وكما كان السبت الأول اليهودي تذكارا ضروريا للعمل الإلهي في الخلق، وكما يسمى في الكتاب استراحة الخالق في اليوم السابع، كذلك يكون يوم الأحد المسيحي تذكارا لإكمال عمل الفداء الذي تم بقيامة المسيح في اليوم الأول من الأسبوع يوم الأحد. لذلك تسمى يوم الأحد يوم الرب، وهو أيضا تذكار للعمل العظيم في يوم الخمسين لما تأسست الكنيسة المسيحية في يوم الرب بانسكاب الروح القدس. ولا يقدر أحد أن يصف أو يدرك مقدار فوائد يوم الأحد المسيحي في تاريخ تمدن العالم من زمن المسيح حتى يومنا هذا، ولا أن يشخص الأضرار التي تنجم عن إهمال راحة وعبادة يوم الأحد. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها.

رجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

0: امين، ربنا يبارككم.
1: في تركيز كبير على التسبيح في كتير من كنائسنا، وتسبيح الله طول الوقت ليه نظام، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا ان الله متوقع يكون مع تسبيحاتنا ذبائح العطاء، اننا نشارك بوقتنا ومواهبنا واغلى ما عندنا. احنا محتاجين التسبيح والمشاركه علشان نكون مؤمنين كاملين. النهارده بنقدم من كنيسه مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور ايروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحه اللي بتساعدنا نوصل لخط النهايه. في السلسله بتاعتنا ازاي نعبد الله هنسمع مبادئ مهمه نعيش بيها من دراستنا عن العباده. افتحوا معانا رساله العبرانيين اصحاح 13 وعدد 16.
2: يا فريق الترانيم، بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميله اللي بنتبارك بيها جدا انكم تستخدموها كتقدمه لله، وتقولوا ببساطه ده من اجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، قد ايه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة اسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لاسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر، ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة، حتى كل اللي بنعمله هو اننا بنقرا مزمور او بنرنم ترنيمه فيها عباده بتدي المجد لله، مفيش اي تكلفه فيها دي. لما نقرا المزامير بنكتشف حاجه، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبه جدا من الحزن والالم وخيبه الامل والوحده، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لاننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابه، وسط كل اسئلتنا لاننا ما عندناش اجابات لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيحة التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13-16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية. اسمحوا لي أقدم ليكم بعض النقط الأساسية، وبتمنى أكون وضحت فعلا أنه العبادة على طول مكلفة. لو مقبول عند الله هتكون مكلفة. في يوم الله قال يا إبراهيم خد ابنك، فرد إبراهيم وقال له ماشي يا رب بس أنا عندي ولدين، لكن الله قال له ابنك وحيدك إسحاق خده على جبل المورية وقدمه ليا ذبيحة. ما اعتقدش إبراهيم قال لسارة هو رايح فين، لكنها كانت رحلة أخذت 3 أيام، ووصل تحت الجبل وقال للشباب اللي كانوا معاه خليكوا هنا مع الحمار وأنا هروح أجيب شوية حطب وأنا وابني هنروح لقمة الجبل. وبعد كده إبراهيم قال هنروح نسجد اللي معناها نعبد ونرجع ليكوا تاني. وأنا بقول يا إبراهيم أنت رايح تذبح ابنك وبتقول على دي عبادة، بغض النظر عن القضية الأخلاقية لأن الله ما سمحلوش أنه يقتل. فالحقيقة البسيطة هي كأن الله بيقول لإبراهيم أنا عايز أعرف هل أنا أهم من ابنك ولا لا. هو ده فعلا كل اللي حصل هناك. لكن إبراهيم بيقول التضحية المؤلمة دي واللي بتوجع قلبي اني في النهاية اقدم ابني لله، هي دي عبادة. ايه اللي خلانا نعتقد اننا نقدر نعبد لمجرد اننا بنعرف نرنم او بنقرأ كلمة الله الصح؟ فمرة داود كان عايز يشتري حقل من أرونا اليابوسي، فقال أرونا انت الملك وعشان انت الملك اكيد ليك بعض الامتيازات، وقال له انا هدي لك الحقل. فقال له داود مستحيل يا حبيبي، ودي ترجمتي انا، داود قال له مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة، أنا هدي لك تمنه. عشان كده بنيجي للرب ونقول له أنا بعبدك يا رب، مش أنت إله رائع؟ وبنفكر أن دي نهاية الاتفاق، بنعبد ومش بنتكلف حاجة. ما ادناش ولا صلينا ولا كرسنا نفسنا وما حاولناش نجيب أي حد للمسيح وما عملناش كل الحاجات دي، لكن احنا بنيجي وبنسمي دي عبادة. داود قال له مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة. كان في راجل في العهد القديم كان اسمه أيوب، وكان عنده 10 أولاد، وفي يوم الله بعت من خلال إبليس عاصفة ريح وقعت البيت وكل أولاده ماتوا. كان في 10 قبور جديدة على الجبل، وبنلاقي أيوب بيحط راسه في التراب وبيسجد وبيقول الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. ولو أنتم مفكرين أننا نقدر نعبد الله من غير ما نتكلف حاجة، العبادة مكلفة. تاني حاجة، العبادة بتغير. العبادة هي الحاجة اللي هتغير حياتك بشكل جذري. أنت بتمجد الله وبتكون عابد لله، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت تقدر تعمل كده بغض النظر عن شكل حياتك. كان في واحدة زانية قاعدة عند البير مع يسوع، ويسوع دعاها أنها تكون عابدة، ودي النقطة المهمة. العبادة بتغيرنا بشكل جذري. بتعجبني كلمات ويليام تيمبل رئيس أساقفة كنتربري في الأربعينيات لما قال علاج الحيرة والضمير اللي مات هو الإخلاص والعبادة الروحية. رائع. العبادة هي خضوع طبيعتنا كلها لله، هي صحيان ضمرنا من تاني بقداسته وتغذية العقل بحق وتنقية الخيال بجماله وفتح القلب لمحبته وتسليم الإرادة لمشيئته. وكل ده بيتجمع في العبادة، أكتر مشاعر نكران الذات اللي طبيعتنا تكون قادرة عليها. وبالتالي العبادة هي العلاج الرئيسي للتركيز على الذات واللي هو خطيتنا الأصلية ومصدر كل خطية فعلية بنعملها. أيوة، العبادة بالروح والحق هي الطريق لحل مشكلتنا مع الحيرة وتحريرنا من الخطية. أخيرا لقينا الإجابة، إننا نعبد. الشهوات مالية جسدنا، لكن عندنا خطة وهي إننا نعبد. إحنا عارفين إيه اللي بيحصل جوانا لما بنرنم ونردد كلمات الكتاب المقدس، وعارفين عبادة الله بتعمل جوانا إيه. بسرعة هنلاقي رغبات الجسد والعقل بتقل، لأننا بقينا بنركز على الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعدنا، وقررنا إنه الله هو اللي هيكون محور حياتنا وهيقودها. وقتها هنكون سكرانين بالله وهنمتلئ إلى كل ملء الله. عايز أحكي لكم القصة اللي كتبها ناثانييل هاوثورن عن إرنست الصغير، فاكرينها؟ اسمها الوجه الحجري العظيم. القصة بتقول كان في قرية موجودة على جبل، وعلى الجنب التاني من الوادي الطويل كان في شوية حجارة متجمعة مع بعض على الجبل بطريقة توحي إنه وش إنسان فعلا. ولما الناس شافوا الراجل ده أو الوجه الحجري كان شكله لطيف جدا ووديع، عشان كده كان فيه إشاعة في القرية بتقول إنه في يوم من الأيام هيظهر في القرية واحد شبه الوجه الحجري العظيم ده. إرنست الصغير سمع الإشاعة دي من مامته، وكان معجب جدا بالوجه الحجري العظيم ده، وكان بيقعد على صخرة قدامه بالساعات وبيركز على الوجه الحجري العظيم. ناس كتيرة كانت بتيجي القرية، وفي كل مرة بيجي شخص مهم الناس كانت بتقول آه هو ده الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم. وجه شاعر فقالوا كلهم أكيد هو ده، وجه فيلسوف فقالوا أكيد هو ده. إرنست كان متحمس جدا أنه يحاول يدور على الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم، لكن ما كانش في حد شبهه. وفي مرة لما إرنست بقى راجل عجوز كان واقف على الجبل وبيتكلم مع أهل القرية، ولما شافوا ظله على الجبل شافوا التشابه اللي بينهم، وبالفعل كان هو اللي شبه الوجه الحجري العظيم. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كرونسوس 2:3-18. ليه؟ عشان مركزين عليه، وده بيخلينا نبتدي نعرف الله بشكل أكبر، وهو ده السر يا صديقي. في ناس مننا قدامها وادي كبير فلازم يشوفوا أبعد من المنظور علشان يشوفوا الله، مش كده؟ لكن طول ما احنا مركزين على الوادي وبنفكر في كل المشاكل اللي بتحصل ومشغولين بالأعداء الموجودين حوالينا ومشغولين بالشغل علشان لقمة العيش، ده بيستهلكنا جدا ومش بنلاقي وقت لله. أنا بطلب النهاردة من كل شخص حاسس بالضعف أو شايف إن إيمانه صغير جدا، ليه ما نثبتش نظرنا على الجبل؟ لأننا بنكون اللي بنركز نظرنا عليه. لما هتركز على الله هتكتشف انه كلام رئيس الأساقفة تيمبل كان صح. أيوة، العبادة بالروح والحق هي الحل للحيرة بتاعتنا وتحريرنا من الخطية. فمن خلال المسيح خلونا على طول، مش بس يوم الحد، لكن خلونا نعمل ده بشكل كويس يوم الحد، نقدم ذبيحة التسبيح لله اللي هي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولا ننسى فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. لو أنا وإنتوا متعلمنا إزاي نعبده، فده هيحتاج نقدم نفسنا وكل ما عندنا، ومش محتاج أقول إن الله يستاهل كل ده. أبونا السماوي، إحنا أنانيين جدا ومحصورين في نفسنا، اغفر لينا يا رب لو فكرنا إننا كده نقدر نعبدك علشان بنعزف كويس، أو لأننا بنصلي كويس، أو لأننا قلنا كلمات التسبيح من المزامير. ساعدنا نفهم إنه العبادة هي مجموعة كاملة من الالتزامات، وإنه العبادة هي اللي تكون القوة اللي بتملى 24 ساعة بتوعنا في اليوم. إحنا مش عارفين نعملها يا رب، فعلمنا العبادة وخلينا مش راضيين لغاية ما نتعلمها، ونطلب في اسم يسوع، آمين.
1: نتمنى تدرك أهمية سلسلة العظات دي لما هنتعلم العبادة، حتى لو مش هنكون حاسين، أو حتى لما الظروف تتلخبط معانا ونعبد على أي حال، الله بيفرح، وبسرعة هنكتشف إن الإله اللي بنعبده هيجي ويساعدنا، لأنه من خلال ذبيحة تسبيحنا هو بيكون فرحان جدا. وزي ما بنقول على طول، العبادة هي قوة الطرد المركزي لكل حاجة بنعملها، ولما العبادة بتحصل نفوسنا بتكون راضية والله بيكرم، وفي وسط عبادتنا بنبدأ نشوف نعمته بطرق جديدة. لو العظة دي كانت بركة ليك، ليه ما تدعيش صديق ليك يسمعنا الحلقة اللي جاية؟ النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان إزاي نعبد الله، سلسلة مختصرة عن العبادة الشخصية والجماعية، وبنتمنى إنك تاخد التعليم ده بجدية. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطي خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل؟

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حلقة رقم 30. الإيمان بالمسيح مش دي أنا. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح ما عاد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس، يحب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء. خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها، يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو كل أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمع كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يصوموا لحاجة، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا، خطيتنا، بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا على الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفعه السيد المسيح وقت اللي مات على الصليب. هذاك علاش يقول ويوعد، وكلمة الله صادقة، أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين. الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال، بكل شيء، ما ناقصوا حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان، ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي الأماكن المقدسة باش يزورها، ويطلب باش الدين هذاك يخلص. لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عندك علاقة صافية طاهرة فيها محبة الله، فيها سلام مع الله، بدون شعور بالذنب ولا شعور بالدينونة؟ أنا ننصحك أنك تؤمن بالمسيح يسوع كمخلص في حياتك. أقرأ الإنجيل، خبي كلمة الله في قلبك، وأبحث، وكل من يبحث يلقى أن الله قاعد ينتظر فيها. أخي المستمع وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبض

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يما بترول وصحراء وغربة، يما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة، بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعة جايبهم. أنت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وأنت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة، بس خدوا بالكم أن كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير إلى أن يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير إلى أن يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق أفكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى أنك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى أن ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك أنك تمشي معاه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون، مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك، إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، فكما يقول بولس في كورنثس الأولى 15:50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
2: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه: إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح.
1: ثانية وثالثة وعاشرة في مواضع كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، لو شئتم ذكرناها كلها.
2: لا داعي، المسيح تنبأ أو شهد أمام تلاميذه بها، لكن هو كان يتكلم عن نفسه، ألا يقلل ذلك من قيمة هذه الشهادة؟
1: ماذا تقصد يا حسام؟ المسيح يكذب؟
2: مهلا يا مريم، لا تغضبي هكذا، نحن في نقاش
0: ولا بد أن نواجه كل الاحتمالات.
3: عندكم كل الحق. ردي على ذلك أن المسيح لم يعرف عنه أنه كان يكذب. هل لديكم حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
2: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
1: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
2: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
0: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
3: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثها.
1: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
2: هو نبي لله مكشوف له الغيب،
0: وكان يعرف خطة الله.
3: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
1: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
3: والكتاب المقدس العهد الجديد كل مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
2: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
0: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبوا؟
2: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
1: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
3: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
2: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
1: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
3: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، ولذلك طلبوا حراسة للقبر.
2: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
4: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
0: ويدعون أنه قام،
1: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
2: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
4: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
3: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايته من السرقة.
1: الجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة وفي فجر اليوم الثالث. هز الكون زلزلة عظيمة جدا، ونزل من السماء ملاك ودحرج الحجر وجلس عليه.
2: جلس الملاك على الحجر؟
3: هكذا يقول متى البشير.
1: وكان لوقع الزلزلة ولبهاء النور الساطع ودحرجة الحجر وظهور الملاك أن خاف الحراس جدا وارتعدوا وسقطوا على وجوههم كالأموات.
0: والرباط والختم
4: انكسروا طبعا.
1: وجاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حاملات حنوطا إلى القبر
5: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
3: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
1: وفي الطريق كنا يتساءلن من يدحرج لهن الحجر الثقيل. لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا.
0: كان الملاك قد دحرجه لهن.
1: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا، لكنه قام كما قال. ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
3: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
1: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
4: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
3: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل، ثم جاء بطرس ودخل القبر.
5: بطرس جريء دائما مندفع مقدام،
1: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
0: كما هي؟ كيف؟
1: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
0: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
1: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع وحده.
3: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
1: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
4: والمسيح، أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
3: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
1: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال:

0: عظيم.
1: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
2: هذه حادثة غير طبيعية
3: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة قام.
1: نعم قام بالحقيقة قام.
4: هناك تحفظات
2: واعتراضات.
0: طبعا هناك الكثير.
3: المرة القادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

أنا ماضي عقيما. أمر يضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولاد يورثوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما، ولغاية النهاردة ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا، يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي يفكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعه كأنه بيقول إن الغذاء المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهم أول عبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل لي امتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمحليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. لما بيكون عندك ميعاد أو حتى رايحة الشغل الصبح، يا ترى بتقضي وقت قدام المراية عشان تتزوقي وتخرجي بأحسن صورة، ولا تقومي من النوم تبصي في المراية وتخرجي مش مسرحة شعرك ولا غسلة وشك؟ أعتقد ده سؤال ساذج قوي، بس على فكرة أنت بتعملي كده بس بطريقة تانية. في وقت بتبصي للمراية وتشوفي شكلك مش كويس، ومع ذلك مش بتحاولي تعدلي من نفسك. مش مصدقة؟ طب اسمعي معايا كده الآية دي بتقول إيه؟ الآية موجودة في يعقوب 1:23. لو معاكي كتاب مقدس من فضلك افتحي معايا. لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسى ما هو. شفتي بقى إنك أنت بتعملي كده؟ مرايتنا هي الكتاب المقدس. نقوم الصبح أو قبل ما ننام ونبص في المراية دي، يعني نقرأ الكتاب المقدس. فمثلاً تقومي الصبح تقري مزمور 1، تلاقيه بيقول كده: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وبعدين تنزلي وتروحي تقعدي مع زميلاتك في الشغل، ويبقى المجلس ده مجلس مستهزئين. تبتدي تتريقي على ده وتتريقي على ده، وتمسكوا واحد يبقى هو مصدر سخرية، وتهزروا عليه كتير قوي وتجرحوه وتضايقوه، والاسم أنا بهزر ده السخرية والمستهزئين اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. عارفة انت عملتي ايه بالطريقة دي؟ انت عملتي زي ما الكتاب بيقول، انت بصيتي في المراية لكن ما حسنتيش من مظهرك. رحتي كده زي ما انت بطريقتك وطبيعتك اللي مش مهندمة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. ممكن جدا لو قريتي برضو الجواب اللين يصرف الغضب وخرجتي وعشتي حياتك عادية، ولو حد كلمك كلمة ترديله 10. قراية الكتاب المقدس بالنسبة لك واجب وخلاص، وطبعا ده ما ينفعش، وانت كده بتشبيه الراجل اللي شاف شكله في المراية ومشي من غير ما يعدل شكله. الشكل وتظبيط الشكل هو التطبيق العملي للكلام اللي انت قرتيه. بتغيري من شكلك زي ما الكتاب طلب منك، يعني تكوني بتطيعي كلمته زي بالظبط ما بيقول الكتاب المقدس برضو في نفس السفر يعقوب 1، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. لو انت من الشخصيات اللي بتقري الكتاب المقدس مجرد واجب تعمليه من غير ما تطبقي، من فضلك صلي معايا دلوقتي وقولي له يا رب أنا محتاجة منك إنك تساعدني علشان أطيع كلمتك، ولما أبص في المراية أكون بتغير فعلا أوصل للصورة اللي أنت عايزها. أنت عارفة إيه هو المقياس اللي لازم توصلي له علشان تغيري شكلك؟ المقياس ده هو صورة المسيح، زي ما مذكور كده في رسالة كورنثوس الثانية 13 وعدد 18 بيقول ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينيها. بنتغير لصورة السيد المسيح، وطبعاً ده عايز استمرار في التغيير من سلوكك اللي مش بيرضي الله من غير توقف، لأنه مش ممكن هتوصلي إلى تلك الصورة عينيها إلا لما تبقي كل حياتك بتغيري من سلوكك وصفاتك، لأنه شيء صعب جداً توصلي للمقياس ده إلا بعد فترة طويلة قوي. وعرفي كويس إنه ربنا بيساعدك وبيعينك على التغيير ده طالما أنت عايزة تعيشي في رضاه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة قرايتنا هتكون من سفر الخروج أصحاح 3، وبداية من الآية الأولى. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا بتقول لنا إيه النهاردة.
2: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، فنظر وإذ العلايقة تتوقد بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، نداه الله من وسط العلايقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد القراية دي. القراية دي بتحمل لينا صورة لأول لقاء حصل في التاريخ بين الله وبين موسى، صورة الله كان بيستعجل عليها لمدة سنين وقرون طويلة جدا جدا. الله كان شايفها من قبل اللحظة دي بأكتر من 400 سنة. الله كان بيحكي عنها لأبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم لسه بيتعامل مع الله في بداية سفر التكوين. كانت لحظة تاريخية مصيرية ضخمة جدا. الله جهز موسى للحظة دي لمدة 80 سنة عشان يقابله في العلايقة. تتخيل معايا لحظة بالخطورة دي، لحظة هتكتب تاريخ لشعب اسمه شعب إسرائيل، وهيطلعوا ربنا من أرض مصر وأرض العبودية ويخليه أمة حقيقية بجد ويولده من رحم التاريخ. تخيل إيه أول حاجة الله يطلبها من موسى؟ حاجة غريبة جدا. الله مذهل، الله غريب. أول حاجة ربنا يقولها لموسى لما يروح يبص على العلايقة اللي بتحترق أو بتشتعل بالنار ولا هي لا تحترق، يقول له: اخلع حذائك من رجلك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. يا رب، حذاء موسى عامل معاك مشكلة؟ يا رب، معقولة أنت بجلالك وعظمتك فارق معاك إنك تدي موسى الأمر ده؟ معقولة تحب من أول لحظة تصدم موسى يخلع الجزمة بتاعته؟ إيه ده؟ حاجة مش طبيعية. لما تبص على المنظر من على بعد تحس إنه الله حريص على حاجة من أخطر ما يمكن، معناها بالنسبة لنا حاجة عادية جدا. إيه يعني واحد يخلع حذائه يعني قبل ما يدخل مكان مقدس؟ أنت تقصد إيه يا رب؟ وهل المكان مقدس مليان بحضورك تأثر فيه الحذاء اللي في رجل موسى؟ معقولة؟ ده الموضوع النهاردة اللي هنحكي فيه مع بعض عن بداية آداب دخولنا لمحضر ربنا. إزاي ويعني إيه أخلع حذائي من رجلي؟ يعني إيه أدخل محضر ربنا، المكان المقدس والوضع المقدس، وأنا خافي القدمين؟ إيه معاني الكلام ده؟ وإزاي ده ينطبق على حياتي النهاردة زي ما الله كان قصد يقول لموسى بشكل كتابي وروحي ينقل حياتي لمعاني جديدة مختلفة؟ خليك معانا، هنسمع أول أفكارنا ليه نخلع الحذاء بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل وبنرجع نسأل نفس السؤال تاني، ليه ربنا يطلب من موسى أن يخلع حذائه من رجله؟ شوية حاجات كده لازم نبص عليها مع بعض، منها الحاجات تختص بموسى شخصيا ومنها حاجات تختص بالواقع العام ومنها حاجات تختص بالوضع الروحي. بسرعة، موسى اتربى في قصر فرعون، وقصر فرعون ده كان مكان يمتاز فيه السادة عن العبيد إن السيد يمشي وهو لابس حذائه في رجله، وإنه أي حد عشان تعرفه سيد ولا عبد تبص على رجليه، لو لقيته ماشي على بلاط القصر الفرعوني حافي القدمين يبقى ده عبد، ولو لقيته لابس الجزمة في رجله تعرف إن ده سيد. موسى فاهم ده كويس، واللحظة دي الله بص على موسى بصة وقال له أنت سبت مصر، أنت مرضتش تكون ابن ابنة فرعون، بس أنت لسه فيك فرعنة، لسه فيك السيادة المصرية، أنا عاوزك تقف برجلك حافي على التراب اللي أنت أصلك منه، أنت هنا عبد، بس العبد بتاعي غير العبد بتاع فرعون، عبد فرعون يتزل ويتسخر، العبد بتاعي يكرم ويتعظم، العبد بتاع فرعون يستغل، العبد بتاعي يحترم. أنا النهاردة هوريك نوع مختلف من العبودية يا موسى، أنا عايزك تقف برجلك حافي قدامي على الأرض عشان تدرك أنت حجمك قد إيه وعشان تدرك أنا حجمي قد إيه. أول معنى يا جماعة، الله كان عاوز يقول مش هينفع تقرب مني غير لما تنزل. إذا كان أنا العظيم لما قربت منك نزلت وتنازلت، ليه مرات تيجي تقرب مني وانت رافع راسك فوق؟ ليه مرات تقرب مني ومش عاجباك أحكامي وخططي في حياتك؟ اخلع حذائك، انزل شوية لتحت. يا رب هو الحذاء رافعني قد إيه عن الأرض؟ دول كام مليمتر؟ حتى وإن كانوا كام مليمتر، عايز رجلك الحافية تلمس التراب عشان تعرف أنت مين، ولما تعرف أنت مين تعرف أنا مين. مرات كتيرة جدا بسبب حذاء مصر اللي لسه في رجلينا بنتفصل عن الواقع وبنعلى وبنرتفع في روحنا وفي أنفسنا، والله بيجد صعوبة يتعامل معانا، لأن قانون ربنا في التعامل هو الاتضاع. هو بيقول كده: إلى هذا أنظر، إلى المسكين القلب والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي. اخلع حذائك، انزل انزل انزل، كل ما تنزل بتاخد رتبة اتضاع قدام الله، وكل ما تنزل ترتفع، لأنه مكتوب أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. خليك معايا بعد الفاصل ده كمان ونسمع سبب تاني من الأسباب اللي تخلي ربنا يقول لموسى ليه يخلع حذائه.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: تاني معنى عزيزي المستمع في خلع الحذاء نقدر نفهمه من الأمر اللي ربنا أمر بيه شعبه في ليلة الخروج من مصر. ربنا قال لموسى خلي الشعب وهم بياكلوا خروف الفصح ياكلوه عصيين في أيديهم وأحذيتهم في أرجلهم. مش بيقولهم يخلعوا الأحذية، لا، بيقولوا يلبسوا الأحذية. ليه؟ أي إنسان طبيعي فينا بيفهم إن الواحد لما بيدخل بيته بيغلع الحذاء، ولما بيجي يتهيأ للطلوع من بيته بيلبس الحذاء. يبقى معنى لبس الحذاء ببساطة إنك مستعد إنك تتحرك، ومعنى خلع الحذاء برضو ببساطة إنك مش هتتحرك، إنك هتستريح، إنك هتقضي وقت في مكان بتاعك بيتك. كتير جدا جدا بندخل محضر ربنا والحذاء في رجلينا، وحاجات كتير جدا بتشدنا نطلع من محضر ربنا، الموبايل في ايدينا، الساعة، المواعيد، بنحط وقت ربنا في وقت زحمة جدا لدرجة اننا بنبقى حاسين اننا عاوزين نتحرك بأسرع وقت، عايزين نصلي اي صلاة بسرعة. ربنا يقول لي مش قادر استمتع بيك، عاوزك تخلع حذائك برة، عاوزك تنسى شوية انك هتنزل من قدامي وتتحرك لغاية لما انا اصرفك. موسى اللقاء ده خلع حذاء ونص ساعة مثلا، تعرفوا بعد كده في مرة خلع حذاء وقد ايه؟ 40 يوم وليلة، 40 يوم قاعد على الجبل وسايب الحذاء بتاعه بره، وسايب ظروفه، وسايب الشعب، وسايب الدنيا، وبيقول لربنا انا قدامك، انت الاولوية الاولى بتاعتي، مش هطلع من قدامك غير لما انت تشبع وانا اشبع. علاقة التيكاوي بتاع كل يوم الصبح 5 دقايق وثلاث دقايق ما بتنفعش، ما تبنيش مؤمن قوي في حياتك، ما تبنيش مؤمن قوي في اجتماعك. علاقة الحذاء اللي في رجلك دي بتطيرك بسرعة من محضر ربنا، تخلي كل حاجة ماشية بسرعة. ربنا ما بيعرفش يشتغل معانا، الله عاوزنا نرجع ونهدى. هو بيقول كده بالهدوء والرجوع تخلصون، بالسكون والطمأنينة تكون قوتكم. اعتبر ان اعظم حاجة تشغلك عن محضر ربنا مش اكتر من حذاء. اعتبر ان كل ظروفك الزمنية وقلقك ومادياتك والقضايا اللي عليك والعملية الجراحية حذاء، سيبه بره وادخل اشبع بربنا، وادخل اتملى في جماله، ادخل حط قلبك قدامه، وبعدين وانت طالع هتلقى الحذاء ما اتحركش. على فكرة مش هيسيبك ويمشي، هتلقى موجود زي ما هو، بس يمكن ربنا اللي يكون غير المشهد بالكامل عبت لما تيجي تطلع، لانه هو نفسه قال فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هنرجع تاني بعد الفصل الجاي عشان نسمع تالت معنى لخلع الحذاء في محضر الله. خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا عزيزي المستمع علشان نشوف تالت سر من أسرار خلع الحذاء في محضر الله. تالت سر من أسرار خلع الحذاء ببساطة إنك تحط رجلك على الأرض اللي ربنا حاطت رجله عليها، مش تحط رجلك على الأرض بتاعت ربنا بالحذاء بتاعك أنت. يعني إيه أرض مقدسة؟ يعني مش بتاعتك، يعني بتاعتنا. ولما تحط رجلك في المكان اللي ربنا حاطت رجله فيه، لما تدخل المنطقة اللي ربنا بيشتغل فيها، لازم تنفصل عن اللي أنت جاي بيه، اللي أنت بتفكر فيه، اللي أنت عايز تعمله، وتقول له أنا هنا مجرد من كل حاجة. المعنى ده تشوفه واضح جدا في تاني قصة فيها خلع حذاء ومفيش غيرها في الكتاب المقدس كله، اسمها قصة خلع النعل. دي كانت أيام يشوع. يشوع قاعد قدام أسوار أريحة في سفر يشوع أصح 5، وبيقول هو قاعد بص لقى رئيس جند الرب، راجل عسكري لابس سلاح وماسك سيفه في ايده وسيفه مسلول بيده. وبعدين يشوع ارتجف ارتعب، قال له ايه ده، احنا ناقصين، ده قدامنا الاسوار صعبة، ده قدامنا الدنيا خربانة، مين انت، انت لنا ام لأعدائنا؟ فقال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت، والان اخلع نعلك من رجلك لأعلم ماذا اصنع بك. وكأن ربنا بيقول يشوع أنا حطيت رجلي في المنطقة دي، خلاص أسوار أريحة اللي رعباك ما بقتش ترعبك، لأني مفروض ما ترعبكش، لأن أنا حاطت رجلي عليها. أنت تحول من أرضك اللي أنت حاطت رجلك فيها لأرضي اللي أنت تحط رجلك فيها. ربنا النهاردة عاوز يقول لناس كتير، يمكن دخلت واتضعت قدامي، ويمكن دخلت وطولت القعدة في موضوع معين، بس لسه مش قادر تصدق إنها أرض مقدسة. يعني ايه مقدسة؟ مرة تاني هقول، مقدسة يعني بتاعتي. القضية اللي انت خايف منها وقفت تصلي عشانها كتير بتاعتي، ولما تبقى بتاعتي اخلع اللي انت داخل بيه، وقف انتظر اللي انا عاوز اقولك عليه. قولك تعمل ايه بالظبط؟ تقولي الاسوار صعبة، يقولك هتلف حواليها. في حاجة اسمه الف حوالين الاسوار يا رب؟ في حاجة اسمه الف اعمل ايه يا رب؟ الاسوار مقفولة والدنيا صعبة والمستحيل قدام عيني قريب جداً، والشعب هياكلني لو عرف ان انا مش عارف اعمل حاجة، ما عنديش ميليشيا عسكرية اتصرف، ما عنديش حد يهد الاسوار، ما عنديش قنابل، ما عنديش حاجة. يقولك اخلع حذائك، كل ده اللي في مخك لازم يتشال. انا دخلت في المشهد، انا حطيت رجلي. عزيز المستمع، بشوف ناس كتير جدا بتيجي داخل اماكن عبادة بتخلع الحذاء حرفيا من رجليها. بشوف ناس كتير جدا عندها استعداد تحترم جدا الحيطان والأرضية والسجاد، وتميل وتركع، وربنا قاعد في السماء متضايق. تستغرب ليه يا رب متضايق؟ يقولك لأنه بيعمل حاجات هو مش فاهم معناها، هي مش أكتر من شكل لكن ما فيهوش جوهر، ما فيهوش قلب. عامل زي الفريسي والعشار بتوع زمان، اللي يقف قدام الهيكل والتاني واقف آخر الهيكل، آخر بيت ربنا من ورا عند الباب من برا. اللي واقف قدام الهيكل رافع ايديه للسماء وبيقول كلام كبير وصوت عالي، بس الرب مش مبسوط. كم مرة خلعت حذائك حرفيا وانت داخل تصلي؟ ربنا مش بيعد كم مرة من دول، مش هو ده الحذاء اللي ربنا بيفكر انك تخلعه. يا ما ناس خلعت الأحذية الحرفية بتاعتها وما زالت متمسكة بحاجات جواها مخليها متكبرة ولبس حذاء قد كده قدام ربنا. ويا ما ناس خلعت الحذاء ولبسته بعد 3 دقايق مش فارقة معاها. وياما ناس لسه بتفكر بنفس المنطق القديم، وكأنها لابسة نفس النعل القديم في نفس الأرض المقدسة، والرب متضايق. هو هل الله يفرق معاه حذائك؟ حتى وإن كان شكل العبادة مهم، شكل الاحترام لبيت ربنا مطلوب، بس مش ده الهدف النهائي. أعتقد أن الهدف النهائي هو 3 حاجات اللي كنا بنتكلم عنهم النهاردة. لو وصلوا لقلبك، ممكن تكون بتخلع حذائك قدام ربنا بشكل أفضل بكتير من ناس كتير خلعت أحذيتها لكن ما خلعتش اللي جواها. فضلت لبسة نفس الكبرياء، فضلت بتجري بنفس السرعة، وأخيرا فضلت حط نفسها على نفس التراك القديم بتاع زمان. عزيزي المستمع، النهاردة كنا بنتكلم مع بعض في موضوع حساس يبدو بسيط، تبدو عبارة عابرة، بس هي مش عابرة، هي عبارة خطيرة. والدليل على كده إن الله بدأ بيها الكلام مع موسى، أعظم شخصية من شخصيات العهد القديم. اخلع حذائك من رجلك، اتعلم تعمل الـ3 حاجات دول قبل ما تدخل تصلي، أيا كان شكل الحذاء اللي هتخلعه اللي ربنا عايزك تخلعه النهاردة. حتى لو الحذاء الحرفي في رجلك، ربنا بيقولك حاجات تانية محتاجة تتخلع. 1، اخلع كبريائك اللي رفعاك عن التراب اللي انت منه عشان اعرف اتعامل معك، حبك تيجي قدامي زي ما انت. 2، اخلع الاستعجال اللي في قلبك وعصر السرعة المحموم بتاعك. 3، اخلع كمان طريقة تفكيرك القديمة وشيل من رجلك كل نعل موقفك على الأرض مخوفاك، وحط رجلك على الأرض اللي أنا حطيت رجلي عليها واعتبرتها أرض مقدسة. ولما تبقى واقف على أرضي حفيان أحسن مليون مرة مما تفضل واقف على أرضك بالحذاء بتاعك. عزيزي المستمع، سعيد أني كنت معاك الربع ساعة اللي فاتوا، ومبسوط جدا أن ربنا ادهنا الوقت ده مع بعض، وأتمنى أن ربنا الوقت الجاي يدينا أيام نعرف فيها نقرب منه بالتضاع وناخد وقت طويل قدامه، وكمان نخلع كل طرق تفكير قديمة تعبتنا وما خلتناش نعرف نوصل له. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لك مني أغلى تحية، والرب معاك.
2: كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن هيبقى معانا النهاردة مفاجأة وضيف، هو مصفف الشعر هيكلف حنا. وهيكلف من أصل سوري عراقي وقديله في مصر 6 سنين، وهنحكي معاكم النهاردة أنا وهو عن كل حاجة تخص الشعر وكل حاجة محتاجة تعرفيها عن شعرك والعناية بيه. أهلا بيك يا هيكلف معانا النهاردة في زي القمر.
1: أهلا وسهلا فيك
0: هيكلف. النهاردة عايزين نتكلم عن مشكلة بتضايق كل البنات، وانت أكيد عارفها كويس وبتعدي عليك كتير، وهي تساقط الشعر والتلف. نعمل إيه في الموضوع ده؟
1: تساقط الشعر فيه عدة أسباب. أول حاجة سبب وراثي، ده لي حل. ممكن الواحدة تلجأ للحاجات الطبيعية، ممكن نتكلم على طريقة الغذاء، الحاجات الخضرة نكتر منها اللي هي الجرجير البقدونس، وفي نفس الوقت الحاجات دي ممكن هي ترجع تقل الشعر، والجرجير تناوله كتير ممكن يرجع يعيد مرحلة بناء الشعر. وفي حاجات تانية ممكن نتكلم على الأوميجا 6، ممكن تتاخد أمبولات تبقى على بصيلة الرأس دايركت، ممكن تتاخد زي حبوب عادية تتناول حسب وصفة الدكتور لو هو الشعر بجد بيتساقط كتير قوي.
0: تمام. طيب في أسباب تانية مش وراثية ممكن تسبب وقوع الشعر؟
1: تمام. يعني ممكن هي دايما تستخدم شامبو مش بروفيشنال، حاجات مش بروفيشنال، أو حاجات شايفة أنه المنتج ده يبقى شكله حلو أو ريحته حلوة فهي بتستخدمه دايما، بس هو ممكن يبقى مضر الشعر.
0: طب هيكلف، لما الشعر يبقى بهتان ومش بيلمع، هل في حل الموضوع ده ولا دي بتبقى طبيعة برضو ولا ايه؟
1: كل اسبوع ممكن نعمل حمامي كريم تحت البخار، فده حاجة بتعالج الشعر، دي حاجة حقيقية. نقص الاطراف دي حاجة مهمة جدا، عشان احنا الاطراف بتبقى بايظة والناس بتنسى شعرها انه اطراف شعرها بايظة، فنحن لما هنيجي نقص الشعر ونعمل له حمامة كريم كل اسبوع مرة لغاية ما احنا نحس انه شعرنا حلو وبيلمع، بعد كده خلاص هنبتدي نتعامل معه عادي. وفي حاجة مهمة قوي ان هو كتر السشوار على الشعر، هو دي حاجة كمان حاجة مضر.
0: طب المفروض البنت تقص شعرها كل قد ايه هيكلف؟
1: المفروض كل شهر مرة، يبقى في 3 سنتي ممكن يتقصوا
0: كل شهر.
1: كل شهر دي حاجة يعني اساسية، كل شهر في 3 سنتي، وما تفكرش انه شعرها مش هيطول، شعرها اكيد هيطول، عشان 3 سنتي لما بتقصهم بيطول 5 سنتي بعد كده.
0: طب هيكلف ايه رأيك في الزيوت الطبيعية؟ هل انت بتفضله اكتر ولا الكريمات بتبقى احسن للشعر؟
1: الزيت عامل حاجة زي المرهم، انت لو جينا حطينا المرهم على جلد الايد، امتصاص الجلد نفسه للمرهم بطيء.
0: تمام.
1: فده بيشبهنا بالزيت. الكريم انت لو جيت حطيتي كريم على ايدك بتلاقي ايدك شفطت الكريم. تمام. فنحنا في حاجات ما احنا ممكن نحط الكريم مع الزيت، نحطهم الاثنين على بعض ونحطه على كل الشعر. بالطريقة دي نحن هنوصل الأويل نفسه على مسامات الشعر وعلى البصيلة نفسها ومسامات البصيلة نفسها.
0: يعني دي فكرة كويس قوي، ان انت بتقول نخلط الكريم مع الزيت ونحطه على الشعر،
1: ونحطه مع بعض. ما نستخدمش حاجة اسمها بديل الزيت، دي حاجة مضرة جدا،
0: اللي هو زي البلسم او
1: حاجة، اي حاجة مكتوب عليها بديل الزيت دي حاجات مضرة جدا.
0: طيب هيكلف، انت كنت بتقول ان السشوار وكتره مضر للشعر، طيب ايه البديل؟ البنت ممكن تعمل ايه بدل ما تعمل شعرها سشوار كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟
1: اما انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا كل 4 ايام سشوار، واول ما يصحى من النوم بيمسكوا السشوار او البيبيليس وبيعملوا شعرهم، فكل ده بيقصف الشعر.
0: تمام. يعني بشكل عام البنت المفروض تعمل بس شعرها لما تبقى محتاجه قوي، او تقلل المعدل،
1: او تقلل المعدل بالظبط.
0: تمام. طيب يا بنويت، فاصل صغير وهنرجع لكم وهنكمل كلامنا عن موضوع مهم جدا وبتسألوا فيه كتير، وهو الكرياتين. استنونا وراجعين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنكمل معاكم وهنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم، هو الكرياتين. هيكلف، صحيح ان الكرياتين ممكن يبقى طريقة لعلاج الشعر وفرده؟
2: طبعا ممكن تبقى علاج وبنفس الوقت فرد. يعني احنا عندنا ممكن يبقى فيه شعر ناعم، ممكن الناس تشوفه تقول لا ده مش محتاج كرياتين. هي مادة الكرياتين اصلا موجودة في الشعر نفسها، تمام؟ تبقى محتاجاها لو هي بعد مرور فترة طويلة، ممكن الشعر بيتعمل كتير قوي سشوار او حاجات كتير قوي، ممكن هي تبقى مش واخدة باله منها فبيفقد الكرياتين بصورة طبيعية.
1: فساعتها الكرياتين بيبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم؟
2: يبقى مفيد للبنت اللي شعرها ناعم، بس ازاي هي تستخدمه او ازاي الكوافير يتعامل مع شعرها.
1: حلو قوي. طب هيكلف، انت كنت بتحكي لي عن حاجه جديده طالعه بعد الكرياتين ومفيده وبتدي نتيجه احسن، احكي لنا عنها اكتر.
2: نحن نتكلم على البوتكس، تقريبا اغلبيه البنات عارفينها البوتكس، فهم اخترعوا حاجه جديده ممكن يحطوه على الشعر نفسه ويتعمل بنفس التكنيك بتاع طريقه الكرياتين، تمام؟ بس هو بيختلف حاجات بسيطه.
1: طيب هيكلف، ايه اللي بيميز ماده البوتكس عن الكرياتين، او ليه انت بتفضلها؟
2: البوتكس بيفرق ان هو ممكن في شعر كيرلي وبيبقى هايش، بيفرده مظبوط، بيبقى شكله حلو جدا، بس بنفس الوقت البوتكس بيدي للشعر فوليوم، ودي الحاجه اللي ما كانتش موجوده خالص في الكراتين او اي في منتج تاني. فالبوتكس هو بعد ما يفرد الشعره بيديها فوليوم فيها، دي حاجه مهمه جدا. وكمان طريقته بتختلف تماما، عشان الكراتين كان زمان ولغايه دلوقتي في ناس بتستخدمه بيتحط يومين او ثلاثه، البوتكس وانس انه هي عملته بتحطه على شعرها وبعد كده تقعد تحت البخار تحت الستيم لمدة 10 دقايق، بعد كده تنشف شعرها بس في السشوار، وبعد كده بتعمله ببليس، بيطلع شعرها يعني بياخد نتيجة مضمونة 100%، والشعر فيه فوليوم. يعني هو دي أول مرة ممكن مادة ممكن تفرد الشعر وتديه فوليوم.
1: أكيد أنا موافقة معاك قوي، إنه أحلى قوي إنه مش بس الشعر يبقى مفرود لكن كمان شكله تقيل. هيكلف، بنشكرك قوي على وجودك النهاردة معانا وعلى كل المعلومات المهمة اللي انت قلتها لنا.
2: مرسي ليكو، وانا كنت مبسوط قوي انه انا استضيفتوني اليوم بالحلقة الجميلة دي.
1: استنونا.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

الحرية من الخوف. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. المزمور 34 الآيتان 4 و5. هذه الشهادة هي تجربة شخصية، فهي ليست نظرية وليست لاهوتا، إنها ليست حتى عقيدة، إنها شهادة رجل في وضع صعب وخطير. التفت إلى الرب، طلب الرب في الصلاة، وشهادته هي: فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هل أنت مغلوب من الخوف؟ هل أنت مثل أغلبية الناس في ثقافتنا المعاصرة الذين لديهم نوع من الخوف الذي ينخرهم ويسلبهم سلامهم؟ لماذا لا تجرب علاج داود؟ اطلب الرب، صلي إليه، واطلب منه أن ينقذك من كل مخاوفك. حتى هذه اللحظة كان داود يتحدث من منطلق تجربته الشخصية، ويمضي الآن في الإدلاء بتصريح أكثر عمومية، استنادا على ما أعتقد إلى ملاحظته للأشخاص الذين يعرفهم، فيقول: نظروا إليه واستناروا. يتطرق داود هنا إلى مبدأ عملي مهم: وجوهنا تعكس كل ما ننظر إليه. الرب هو مصدر النور، إذا نظرنا إليه نعكس نوره. سنكون مثل الأشخاص الذين يصفهم داود: مستنيرين. ولكن إذا ركزنا انتباهنا على الأشياء المظلمة والكئيبة والمحبطة، فهكذا سنظهر للآخرين. الدرس الذي ينقله داود له شقان: أولا، ليبدد الرب خوفكم وظلمتكم بنور وجهه. ثانيا، كن عاكسا لنوره للعالم من حولك. بدد خوفي يا رب بنور وجهك، وساعدني على عكس هذا النور للآخرين.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقول له: طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: أجاوب على هذا السؤال في هذا الحديث، وأكمل الإجابة في الحديث القادم بإذن الله. لما قطف تلاميذ المسيح السنابل في يوم سبت، اعتبر رؤساء اليهود أن القطف نوع من الحصاد، والحصاد ممنوع في يوم السبت في شريعتهم، واعتبروا أن الفرك نوع من الدراس، ودراس الغلال ممنوع أيضا في يوم السبت. لذلك اعتبروا هذا العمل مخالفا لإحدى وصايا الله العشر التي كتبها الله بإصبعه على لوحي حجر في الجبل المقدس، ثم سلمها لكليمه موسى بين الرعود والبروق ودخان النار المخيفة، بيانا لأهمية الوصية وتأكيدا لضرورة طاعتها. ولأن وصية السبت هي الوحيدة بين الوصايا العشر التي تختص بالطقوس الخارجية، فاق اعتناء اليهود التقصيين بها على اعتنائهم بما بقي من الوصايا، وتوصلوا إلى مبالغات غريبة في النهي عن العمل في يوم السبت فوق كل ما ورد في الشريعة. في رد المسيح على رؤساء اليهود، اقتبس لهم ما ورد في التوراة التي كانوا يفتخرون كثيرا بمعرفتهم الدقيقة لنصوصها، فبدأ بتأنيبهم لأنهم لم يتذكروا ما فعله داود ملكهم وزعيمهم الأعظم بعد موسى. فعندما جاع داود والرجال الذين معه أكلوا طعاما لم يكن يحل أكله إلا للكهنة فقط، وهكذا خالف داود شريعة الهيكل في استسلام لشريعة الرحمة، كما هو مكتوب: لما جاع هو والذين معه. فإن كان الرب لم يبكت داود على ذلك، فقد جاز لابن داود الأعظم السيد المسيح أن يسمح لتابعيه أن يقطفوا فريكا ويأكلوه في يوم السبت.

ثم استشهد المسيح بحادث ثان كان يتجدد كل يوم سبت أمام عيونهم بأوامر إلهية، وليس لأن رجلا من رجال الله استحسن ذلك، لذلك فهو أمر أقوى جدا. قال المسيح: أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون يوم السبت وهم أبرياء؟ يدنسون السبت أولا بإيقاد النار لأجل الذبائح، وثانيا بمضاعفة أشغالهم يوم السبت. فإذا العمل الذي هو خدمة دينية لا يوافق فقط أن يمارس في أيام السبوت بل يضاعف أيضا. ثم زاد المسيح على هذا أنه بين سلطته الدينية بأنه أعظم من الهيكل، فهو رب الهيكل. فإن كانت عظمة الهيكل تجيز تدنيس يوم السبت بالأعمال في خدمته، فكم بالحري يحق للمسيح رب الهيكل أن يجيز ذلك، لأن المسيح رب الهيكل هو رب السبت أيضا، وهو ذات الهيكل الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وفيه تقدم العبادة الحقيقية لله لأنه الوسيط بين الله والناس. فما دام الهيكل أعظم من السبت فكم بالحري رب الهيكل. ثم أضاف المسيح شرحا آخر، قال: إنما جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. فالسبت والهيكل وضعا لأجل خدمة الإنسان ومنفعته، فالمسيح رب السبت يكرم يوم السبت ويثبته، وفي الوقت ذاته يوسعه ويحرره من القيود التي قيده بها الفريسيون. فلو كان المسيح مجرد بشر لما حق له أن يسمي ذاته رب السبت. نستنتج من عبارات عديدة في الإنجيل أن المسيح استعمل سلطانه كرب ليوم السبت، ونقله من اليوم السابع في الأسبوع إلى اليوم الأول، فسمي يوم الأحد يوم الرب، والمقصود هو تخصيص يوم الرب لأعمال الضرورة والرحمة والعبادة. فإبدال اليوم السابع باليوم الأول لا يكون قد أجراه الرسل إلا بأمر من المسيح أو بإلهام من الروح القدس، ولا يخالف هذا الإبدال روح الوضع الإلهي وقصده. فنحسب أن الله وضع في عهده القديم اليوم السابع حافظا لعهده الجديد يوما أشرف منه، هو اليوم الأول في الأسبوع يوم الأحد. وكما كان السبت الأول اليهودي تذكارا ضروريا للعمل الإلهي في الخلق، وكما يسمى في الكتاب استراحة الخالق في اليوم السابع، كذلك يكون يوم الأحد المسيحي تذكارا لإكمال عمل الفداء الذي تم بقيامة المسيح في اليوم الأول من الأسبوع يوم الأحد. لذلك تسمى يوم الأحد يوم الرب، وهو أيضا تذكار للعمل العظيم في يوم الخمسين لما تأسست الكنيسة المسيحية في يوم الرب بانسكاب الروح القدس. ولا يقدر أحد أن يصف أو يدرك مقدار فوائد يوم الأحد المسيحي في تاريخ تمدن العالم من زمن المسيح حتى يومنا هذا، ولا أن يشخص الأضرار التي تنجم عن إهمال راحة وعبادة يوم الأحد. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتلي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: في تركيز كبير على التسبيح في كتير من كنائسنا، وتسبيح الله طول الوقت ليه نظام، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله متوقع يكون مع تسبيحاتنا ذبايح العطاء، إننا نشارك بوقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. إحنا محتاجين التسبيح والمشاركة علشان نكون مؤمنين كاملين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله هنسمع مبادئ مهمة نعيش بيها من دراستنا عن العبادة. افتحوا معانا رسالة العبرانيين إصحاح 13 وعدد 16.
1: يا فريق الترانيم، بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميلة اللي بنتبارك بيها جدا إنكم تستخدموها كتقدمة لله، وتقولوا ببساطة ده من أجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو، هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، قد إيه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة أسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لإسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر، ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة حتى، كل اللي بنعمله هو أننا بنقرأ مزمور أو بنرنم ترنيمة فيها عبادة بتدي المجد لله، مفيش أي تكلفة فيها دي. لما نقرأ المزامير بنكتشف حاجة، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبة جدا من الحزن والألم وخيبة الأمل والوحدة، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لأننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابة، وسط كل أسئلتنا لأننا ما عندناش إجابات، لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيح التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13-16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية. اسمحوا لي أقدم ليكم بعض النقط الأساسية، وبتمنى أكون وضحت فعلا أنه العبادة على طول مكلفة. لو مقبول عند الله هتكون مكلفة. في يوم الله قال يا إبراهيم خد ابنك، فرد إبراهيم وقال له ماشي يا رب بس أنا عندي ولدين، لكن الله قال له ابنك وحيدك إسحاق خده على جبل المورية وقدمه ليا ذبيحة. ما اعتقدش إبراهيم قال لسارة هو رايح فين، لكنها كانت رحلة أخذت 3 أيام، ووصل تحت الجبل وقال للشباب اللي كانوا معاه خليكوا هنا مع الحمار وأنا هروح أجيب شوية حطب وأنا وابني هنروح لقمة الجبل. وبعد كده إبراهيم قال هنروح نسجد، اللي معناها نعبد، ونرجع ليكوا تاني. وأنا بقول يا إبراهيم أنت رايح تذبح ابنك وبتقول على دي عبادة؟ بغض النظر عن القضية الأخلاقية، لأن الله ما سمحلوش أنه يقتل، فالحقيقة البسيطة هي كأن الله بيقول لإبراهيم أنا عايز أعرف هل أنا أهم من ابنك ولا لأ. هو ده فعلا كل اللي حصل هناك. لكن إبراهيم بيقول التضحية المؤلمة دي واللي بتوجع قلبي إني في النهاية أقدم ابني لله، هي دي عبادة. إيه اللي خلانا نعتقد إننا نقدر نعبد لمجرد إننا بنعرف نرنم أو بنقرأ كلمة الله الصح؟ فمرة داود كان عايز يشتري حقل من أرونا اليابوسي، فقال أرونا أنت الملك وعشان أنت الملك أكيد ليك بعض الامتيازات، وقال له أنا هدي لك الحقل. فقال له داود مستحيل يا حبيبي، ودي ترجمتي أنا، داود قال له مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة، أنا هدي لك تمنه. عشان كده بنيجي للرب ونقول له أنا بعبدك يا رب، مش أنت إله رائع؟ وبنفكر أن دي نهاية الاتفاق، بنعبد ومش بنتكلف حاجة، مدناش ولا صلينا ولا كرسنا نفسنا ومحاولناش نجيب أي حد للمسيح ومعملناش كل الحاجات دي، لكن احنا بنيجي وبنسمي دي عبادة. داود قال له مش هقدم لله حاجة ما كلفتنيش حاجة. كان في راجل في العهد القديم كان اسمه أيوب، وكان عنده 10 أولاد، وفي يوم الله بعت من خلال إبليس عاصفة ريح وقعت البيت وكل أولاده ماتوا. كان في 10 قبور جديدة على الجبل، وبنلاقي أيوب بيحط راسه في التراب وبيسجد وبيقول الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. ولو أنتم مفكرين أننا نقدر نعبد الله من غير ما نتكلف حاجة، العبادة مكلفة. تاني حاجة، العبادة بتغير. العبادة هي الحاجة اللي هتغير حياتك بشكل جذري. أنت بتمجد الله وبتكون عابد لله، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت تقدر تعمل كده بغض النظر عن شكل حياتك. كان في واحدة زانية قاعدة عند البير مع يسوع، ويسوع دعاها أنها تكون عابدة، ودي النقطة المهمة. العبادة بتغيرنا بشكل جذري. بتعجبني كلمات ويليام تيمبل رئيس أساقفة كانتربري في الأربعينيات لما قال علاج الحيرة والضمير اللي مات هو الإخلاص والعبادة الروحية. رائع. العبادة هي خضوع طبيعتنا كلها لله، هي صحيان ضمرنا من تاني بقداسته، وتغذية العقل بحقه، وتنقية الخيال بجماله، وفتح القلب لمحبته، وتسليم الإرادة لمشيئته. وكل ده بيتجمع في العبادة. أكتر مشاعر نكران الذات اللي طبيعتنا تكون قادرة عليها، وبالتالي العبادة هي العلاج الرئيسي للتركيز على الذات واللي هو خطيتنا الأصلية ومصدر كل خطية فعلية بنعملها. أيوة، العبادة بالروح والحق هي الطريق لحل مشكلتنا مع الحيرة وتحررنا من الخطية. وأخيرا لقينا الإجابة، إننا نعبد. الشهوات مالية جسدنا، لكن عندنا خطة وهي إننا نعبد. إحنا عارفين إيه اللي بيحصل جوانا لما بنرنم ونردد كلمات الكتاب المقدس، وعارفين عبادة الله بتعمل جوانا إيه. بسرعة هنلاقي رغبات الجسد والعقل بتقل، لأننا بقينا بنركز على الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعدنا، وقررنا إنه الله هو اللي هيكون محور حياتنا وهيقودها. وقتها هنكون سكرانين بالله وهنمتلئ إلى كل ملء الله. عايز أحكي لكم القصة اللي كتبها ناثانييل هاوثورن عن إرنست الصغير، فاكرينها؟ اسمها الوجه الحجري العظيم. القصة بتقول كان في قرية موجودة على جبل، وعلى الجنب التاني من الوادي الطويل كان في شوية حجارة متجمعة مع بعض على الجبل بطريقة توحي إنه وش إنسان فعلا. ولما الناس شافوا الراجل ده أو الوجه الحجري كان شكله لطيف جدا ووديع، عشان كده كان فيه إشاعة في القرية بتقول إنه في يوم من الأيام هيظهر في القرية واحد شبه الوجه الحجري العظيم ده. إرنست الصغير سمع الإشاعة دي من مامته، وكان معجب جدا بالوجه الحجري العظيم ده، وكان بيقعد على صخرة قدامه بالساعات وبيركز على الوجه الحجري العظيم. ناس كتيرة كانت بتيجي القرية، وفي كل مرة بيجي شخص مهم الناس كانت بتقول آه هو ده الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم. وجه شاعر فقالوا كلهم أكيد هو ده، وجه فيلسوف فقالوا أكيد هو ده. إرنست كان متحمس جدا أنه يحاول يدور على الشخص اللي شبه الوجه الحجري العظيم، لكن ما كانش في حد شبهه. وفي مرة لما إرنست بقى راجل عجوز كان واقف على الجبل وبيتكلم مع أهل القرية، ولما شافوا ظله على الجبل شافوا التشابه اللي بينهم، وبالفعل كان هو اللي شبه الوجه الحجري العظيم. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كرونسوس 2:3-18. ليه؟ عشان مركزين عليه، وده بيخلينا نبتدي نعرف الله بشكل أكبر، وهو ده السر يا صديقي. في ناس مننا قدامها وادي كبير فلازم يشوفوا أبعد من المنظور علشان يشوفوا الله، مش كده؟ لكن طول ما احنا مركزين على الوادي وبنفكر في كل المشاكل اللي بتحصل، ومشغولين بالأعداء الموجودين حوالينا، ومشغولين بالشغل علشان لقمة العيش، ده بيستهلكنا جدا ومش بنلاقي وقت لله. أنا بطلب النهاردة من كل شخص حاسس بالضعف أو شايف إن إيمانه صغير جدا، ليه ما نثبتش نظرنا على الجبل؟ لأننا بنكون اللي بنركز نظرنا عليه. لما هتركز على الله هتكتشف انه كلام رئيس الأساقفة تيمبل كان صح. أيوة، العبادة بالروح والحق هي الحل للحيرة بتاعتنا وتحررنا من الخطية. فمن خلال المسيح خلونا على طول، مش بس يوم الحد، لكن خلونا نعمل ده بشكل كويس يوم الحد، نقدم ذبيحة التسبيح لله اللي هي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولا ننسى فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. لو أنا وإنتم اتعلمنا إزاي نعبده، فده هيحتاج نقدم نفسنا وكل ما عندنا، ومش محتاج أقول إن الله يستاهل كل ده. أبونا السماوي، إحنا أنانيين جدا ومحصورين في نفسنا، اغفر لينا يا رب لو فكرنا إننا كده نقدر نعبدك علشان بنعزف كويس، أو لأننا بنصلي كويس، أو لأننا قلنا كلمات التسبيح من المزامير. ساعدنا نفهم إنه العبادة هي مجموعة كاملة من الالتزامات، وإنه العبادة هي اللي تكون القوة اللي بتملى 24 ساعة بتوعنا في اليوم. إحنا مش عارفين نعملها يا رب، فعلمنا العبادة وخلينا مش راضيين لغاية ما نتعلمها، ونطلب في اسم يسوع، آمين.
0: نتمنى تدرك أهمية سلسلة العظات دي لما هنتعلم العبادة، حتى لو مش هنكون حاسين، أو حتى لما الظروف تتلخبط معانا ونعبد على أي حال، الله بيفرح، وبسرعة هنكتشف إن الإله اللي بنعبده هيجي ويساعدنا، لأنه من خلال ذبيحة تسبيحنا هو بيكون فرحان جدا. وزي ما بنقول على طول، العبادة هي قوة الطرد المركزي لكل حاجة بنعملها، ولما العبادة بتحصل نفوسنا بتكون راضية والله بيكرم، وفي وسط عبادتنا بنبدأ نشوف نعمته بطرق جديدة. لو العظة دي كانت بركة ليك، ليه ما تدعيش صديق ليك يسمعنا الحلقة اللي جاية؟ النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان إزاي نعبد الله، سلسلة مختصرة عن العبادة الشخصية والجماعية، وبنتمنى إنك تاخد التعليم ده بجدية. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

حلقة رقم 30، الإيمان بالمسيح مش دي أنا. عسلام أخوتي ومرحبا بيكم. باش نقرأ معاكم من كلمة الله، كلمة الإنجيل، وباش نقرأ من رسالة روميا. رسالة هذه اللي كتبها الرسول بولس وهو واحد من رسل المسيح العظماء، وكتبها للكنيسة اللي كانت ساعتها في روما، من الإصحاح 8، وباش نقرأ آية واحدة.

يقول: فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد. يبدأ الآية هذه بكلمة فالآن، يعني كل واحد آمن بالمسيح ما عاد عليه حتى دينونة ولا عقاب من عند الله، لأن كل العقاب لله اللي هو قدوس، محب حتى خطية ولا فساد ولا ذنب ولا كل شيء، خلى العقاب متاع خطايا المجتمع كامل، الناس الإنسانية كلها يصير على المسيح. وكل واحد دخل في الإيمان في يسوع، أو قل لي أن المسيح دخل في قلب الإنسان، الشخص هذاك ما عاد عليه حتى دينونة من عند الله. كي نسمعوا كلمة دينونة نفكروا في كلمة الدين، وأنا نعرف برشا ناس كي يمشوا باش يصلوا مثلا ولا يصوم ولا حاجة، يقول باش نمشي نخلص الدين متاعي، لأن الإنسان يحس دائما أنه عند الدين عند الله باش يخلصه. لكن في الإيمان المسيحي الدين هذاك اللي هو يمثل فسادنا، خطيتنا، بعدنا على الله والآخره، هو كبير برشا، لأن الخطية فصلتنا عن الله وخلتنا نشعر بالدين عند الله. الدين هذاك دفع السيد المسيح وقت اللي مات على الصليب، هذاك علاش يقول ويوعد، وكلمة الله صادقة، أن الذين يؤمنون بالمسيح لا يدينون عليهم بعد، ما عادش دين، الدين خلصوا الرب يسوع المسيح بالكمال بكل شيء، ما ناقصوا حتى شيء. يحبك برشا أنت تؤمن بكلمة الإنجيل وتؤمن بالمسيح. والدين هذا يعقد الإنسان ويحب يعمل برشا فرائض وبرشا طقوس وبرشا حواجة معقدة وصعيبة، وباش يمشي الأماكن المقدسة باش يزورها ويطلب باش الدين هذاك يخلص، لكن مع الأسف يشعر دائما الدين مش خالص. المسيح مش ديانة، المسيح هو حياة، المسيح هو رحمة الله للإنسانية، المسيح هو الطريق ليوصلنا إلى الله. هو نفسه يقول المسيح: أنا الطريق والحق والحياة. تحب تكون عندك علاقتك صافية طاهرة فيها محبة الله، فيها سلام مع الله، بدون شعور بالذنب ولا شعور بالدينونة، أنا ننصحك أنك تؤمن بالمسيح يسوع كمخلص في حياتك. أقرأ الإنجيل، خبي كلمة الله في قلبك وأبحث، وكل من يبحث يلقى أن الله قاعد ينتظر فيها. أخي المستمع وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه، عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على

حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سؤال مش هخش في التفاصيل بتاعته قوي، هو البني آدم مخير ولا مصير؟ أكيد مش هنناقش القضية ديت زي ما كنا بنناقشها زمان. أنا مثلا لما خلصت كلية هندسة كان عندي عدة اختيارات للشغل، يا إما بترول وصحراء وغربة، يا إما مصنع في القاهرة جنب البيت. أنا بكامل حريتي اخترت البترول، والنتيجة كانت إيه؟ سفر وبهدلة وغربة وبعد عن الأسرة والأهل والكنيسة، بس طبعا كان في فلوس، ووقتها كانت الفلوس هدف واختيار. أنا اللي اخترت بحريتي فأصبحت مصير للي أنا اخترته. بعد فترة كنت كبرت في الشغل في البترول ومرتبي كبر، بس اتجوزت وخلفت وكان عليا أن أنا أختار اختيار جديد، الفلوس والغربة ولا الأسرة. كان عندي حرية الاختيار، بس اللي هختاره هتحمل عواقبه. اخترت الأسرة، تحملت طبعا قلة الفلوس وعدم القدرة على شراء كل شيء اللي أنا كنت متعود عليه في الأول. أنتم كمان عندكم حرية الاختيار، مثلا جبت مجموع حلو في ثانوية عامة، عندك 20 كلية ممكن تختار منهم مجموعة جايبهم، وانت في شلة الصداقة عندك 10 بنات وانت عندك 10 ولاد تختاروا منهم شريك الحياة. بس خدوا بالكم ان كل اختيار هتتحملوا معاه نتيجة وتوابع الاختيار ده. يعني ببساطة كده عايزين نقول كل واحد مخير الى ان يختار، ثم يصبح مصيرا لاختياره. مهم قوي، كل واحد مخير الى ان يختار ثم يصبح مصير لاختياره الشخصي. تختار بقى علاقات، مخدرات، اعتناق افكار معينة، براحتك. طيب في حياتنا مع ربنا اطلب من ربنا يدي لك حكمة تختار صح. لو اخترت بقى انك تمشي مع ربنا ده اختيار له توابع، وشكلها على فكرة مش سهل. الحلو بقى ان ربنا بنفسه هو اللي هيساعدك تكمل في اختيارك انك تمشي معاه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: فما هي القيامة في المسيحية يا عم قاسم؟
1: أديان كثيرة تؤمن بالقيامة،
2: حتى بعض الأديان الوثنية،
3: حتى الذين يؤمنون بالقيامة من الموت يؤمنون أن الإنسان سيقوم ليحاسب ثم يلقى إلى الأبد في الجنة أو النار.
4: في المسيحية سيقوم المؤمنون من الموت بأجساد روحية نورانية، فكما يقول بولس في كورنثس الأولى 15:50:
3: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم فساد.
0: هذا منطقي.
4: جسد القيامة جديد مجيد. يقول الرسول بولس أيضا إن هذا الجسد الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا الجسد المائت يلبس عدم موت.
1: القيامة عندكم معنوية ليست مادية،
0: بالتالي تكون قيامة المسيح معنوية وليست حقيقية.
4: القيامة حقيقة طبعا، قام المسيح بشكل ظاهر ملموس، مات وقام، وهناك شهود على موته وشهود على قيامته.
3: والموت والقيامة لم تكونا أحداثا طارئة، بل تدبيرا إلهيا منذ الخليقة.

0: وهل كان المسيح يعلم أنه سيموت ويقوم؟
1: طبعا كان يعلم، وتحدث بذلك كثيرا مع تلاميذه وتابعيه. يقول الكتاب المقدس إنه من ذلك الوقت.
2: أي وقت هذا الذي يقصدونه؟
3: وقت أن جلس المسيح مع تلاميذه وشهد له بطرس أنه هو المسيح ابن الله الحي.
1: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
2: هذا واضح ومباشر، يعني المسيح تنبأ بموته وقيامته.
3: هذه شهادة مباشرة منه، وقال لهم مرة أخرى عن نفسه: إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
0: هذه مرة ثانية وبنفس الوضوح.
1: ثانية وثالثة وعاشرة في مواضع كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، لو شئتم ذكرناها كلها.
2: لا داعي، المسيح تنبأ أو شهد أمام تلاميذه بها، لكن هو كان يتكلم عن نفسه. ألا يقلل ذلك من قيمة هذه الشهادة؟
1: ماذا تقصد يا حسين؟ المسيح يكذب؟
2: مهلا يا مريم، لا تغضبي هكذا، نحن في نقاش
0: ولا بد أن نواجه كل الاحتمالات.
3: عنده كل الحق. ردي على ذلك أن المسيح لم يعرف عنه أنه كان يكذب. هل لديكم حادثة تبين أنه لم يقل الصدق مرة؟
2: لا، ليس لدينا حادثة من ذلك النوع.
1: ألم تذكر كل الكتب السماوية أنه كان بارا صالحا صادقا دائما؟
2: هذا صحيح، الكل اتفق على طهارته وصلاحه،
0: وهذا أيضا يؤكد صحة ما يقول.
3: كان المسيح متواضعا، لا يتفاخر أو يدعي، وكان يعلم أفكار الناس، بل ويعلم كل الأمور قبل حدوثه.
1: فلا بد أنه كان يعلم أيضا بموته وقيامته.
2: هو نبي لله مكشوف له الغيب،
0: وكان يعرف خطة الله.
3: وبعد أن قام من الموت كان يستعيد ما قاله لتلاميذه ويذكرهم به
1: ويوضح لهم ما أغلق على فهمهم قبل موته.
3: والكتاب المقدس العهد الجديد كل مبني على قيامة المسيح، كل ما هو مكتوب به شهادة على قيامته.
2: كل المكتوب كتبه تلاميذ المسيح وتابعوه ورسله.
0: وهل هذا يقلل من حقيقة ما كتبوا؟
2: لا يقلل، لكن يجعل الاتجاه في الكتاب واحد.
1: هؤلاء جميعا كتبوا بوحي من الله، طبعا يكون الاتجاه واحدا.
3: القيامة حدث تاريخي لا يمكن إنكاره، حادثة حدثت، كتبت بواسطة شهود عيان لها في وقت كان معاصروها باقين على الحياة.
2: وهل اتفقوا جميعا على الأحداث التي حدثت؟
1: نعم، الكل أجمعوا على أن يوسف الرامي أخذ جسد المسيح بعد موته بموافقة بيلاطس الوالي، ولف جسد المسيح كالعادة بالكتان ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر.
3: وبرغم موت المسيح إلا أن اليهود كانوا ما يزالون خائفين منه، ذهبوا إلى بيلاطس الوالي وقالوا إن المسيح كان قد قال لتلاميذه إنه سيقوم من الموت بعد 3 أيام، ولذلك طلبوا حراسة للقبر.
2: حراسة للقبر؟ وهل سيهرب الميت؟
4: كانوا يخشون أن يسرق التلاميذ جسده
0: ويدعون أنه قام،
1: فوافق على الحراسة. وهكذا بعد أن وضع المسيح في القبر ودحرج حجر كبير على باب القبر، ضبطوا القبر وختموا الحجر.
2: ختموا الحجر؟ كيف يختمون الحجر؟
4: لابد أنهم ألقوا عليه رباطا من الحبال ثم ختموا الرباط.
3: وعينوا حراسا لحراسة القبر، جسد ميت ملفوف في كتان في قبر منحوت في الصخر، على فوهته حجر كبير، رباط وختم وحراس لحمايتي من السارقة.
1: الجو هادئ وساكن في البستان، كان ذلك يوم الجمعة، وفي فجر اليوم الثالث هز الكون زلزلة عظيمة جدا، ونزل من السماء ملاك ودحرج الحجر وجلس عليه.
2: جلس الملاك على الحجر؟
3: هكذا يقول متى البشير.
1: وكان لوقع الزلزلة ولبهاء النور الساطع ودحرجة الحجر وظهور الملاك، انخاف الحراس جدا وارتعدوا وسقطوا على وجوههم كالأموات.
0: والرباط والختم
4: انكسروا طبعا.
1: وجاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حاملات حنوطا إلى القبر
5: ليضعن الحنوط على الجسد. طبعا
3: طبعا كالعادة في ذلك الوقت.
1: وفي الطريق كنا يتساءلنا من يدحرج لهن الحجر الثقيل، لم يكن يعرفن بأمر الحراس أو الختم طبعا. ولما وصلنا إلى القبر رأينا لدهشتهن الحجر مدحرجا،
0: كان الملاك قد دحرجه لهن.
1: دخلنا القبر ليقمن بالمهمة التي جئنا لأجلها، لكنهن لم يجدن جسد المسيح هناك. خرجنا خائفات محتارات، وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة وقال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال، ألم يقل لكن وللتلاميذ ذلك؟
3: قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا وأخبرنا تلاميذه بكل ما رأينا وسمعنا، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن.
1: لكن بطرس ويوحنا جريا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق يوحنا زميله بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى ونظر،
4: وطبعا لم يجد شيئا في القبر.
3: نظر الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل، ثم جاء بطرس ودخل القبر.
5: بطرس جريء دائما مندفع مقدام،
1: فرأى الأكفان موضوعة كما هي.
0: كما هي؟ كيف؟
1: كما كانت ملفوفة حول جسد المسيح،
0: يعني غير مبعثرة أو ملقاة على الأرض.
1: لا، والمنديل الذي كان على رأس المسيح لم يكن موضوعا معه، بل كان ملفوفا، يعني مكورا، كما لو كان ملفوفا حول الرأس في موضع واحدة.
3: كأن المسيح انسل بجسده من بين الأكفان فبقيت في مكانها، والمنديل كأن رأس المسيح خرجت وتركته مكورا مكانه. يبدو أن هذا ما حدث تماما.
1: وحينئذ دخل أيضا يوحنا الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن، لأنهما لم يكونا يعرفان بعد ما قالته الكتب المقدسة إن المسيح ينبغي أن يقوم من بين الأموات.
4: والمسيح، أين كان المسيح؟ كيف قام؟ هل رآه أحد؟
3: قام واقفا صاعدا من الأكفان منطلقا إلى الخارج. لم يعقه قبر أو حجر، ولم يوقفه جند أو ختم. قام من الموت.
1: وظهر المسيح للتلاميذ في مساء نفس اليوم، والأبواب مغلقة عليهم خوفا من اليهود. وجاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. فأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
5: طبعا يفرحون، بعد أن مات ودفنوه رأوه مرة أخرى،
0: موقف عظيم ورهيب.
4: والجند ماذا حدث لهم؟
3: أفاقوا طبعا وجروا وعادوا إلى اليهود وقالوا لهم ما حدث، فاجتمعوا وتشاوروا معا وعطوهم فضة كثيرة، وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام.
5: نيام؟ الحراس نيام؟ لابد أن يعاقبوا على ذلك.
0: طبعا عقاب النوم وقت الحراسة عظيم.
1: وعدوهم أن يستعطفوا الوالي ليعفي عنهم.
4: هذه حادثة غير طبيعية
3: لكنها حقيقية. المسيح قام بالحقيقة. قام،
1: نعم قام بالحقيقة قام.
5: هناك تحفظات
4: واعتراضات.
0: طبعا هناك الكثير.
3: المرة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أسرد أحداث القيامة. أسرد أحداث القيامة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة.

بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مصحي. في سفر التكوين في الاصحاح الاول بيوصف الكتاب حاله فوضى فظيعه. الدنيا فاضيه وخربه وظلمه وحاجه في منتهى اللخبطه. بيتدخل الله وبيقول ليكن نور. طب ايه، هتفضل الدنيا منوره كده على طول؟ لا، الله عمل النور وعمل معاه كمان ليل، وصنع الشمس للنهار والقمر بالليل، وفصل الأرض عن المية، وخلق كل حاجة بتعوم، وبعدها الطيور والحيوانات اللي موجودة على الأرض، وخلق الإنسان في الآخر وبص كده على كل حاجة وقال إنه حسن. الله خلق كل حاجة في وقتها، وخلقها في 6 أيام، واليوم السابع للراحة. لو لسه مش فاهم إحنا بنتكلم عن إيه، إحنا بنتكلم عن الله إله النظام اللي بيحب كل حاجة مرتبة ومنظمة. كل حاجة يعني كل حاجة. مش مصدقني؟ تعال نشوف قد ايه خلقك بإبداع ونظام. مثلا عدد دقات قلبك محسوبة بالملي، ولو زادت شوية او نقصت شوية معناه ان عندك مشكلة. طب ايه رأيك في عدد شعر راسك؟ الكتاب بيقول حتى شعور رؤوسكم محصى. وكتاب في مزمور 139 بيقول لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني من في بطن أمي، ولم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. قد إيه ده عجيب؟ يعني الله مش بس عارف أسماء البشر اللي هم كتير قوي قوي قوي، لا كمان عدد شعر رأسهم اللي أنا أساساً معرفش عدد الشعر اللي بيقع مني كام شعراي. مش شعر راسي كله وعدده كله، لا وكمان عدد شعر راس كل البشر. ده يعني مش عدد شعر راس مربط بس، لا اللي هي يعني مميزة وفظيعة، لا ده عدد شعر راس كل البشر في كل مكان. حتى العظم حافظه وعارفه ومرقمه، مدي كل عظمة رقم. الله بيحب النظام جدا، وكل شيء عنده بترتيب وبلياقة. وعشان كده أول ما خلق آدم وضعه في جنة عدن، حط أول قانون بين الله والإنسان، قال له كل المخلوقات تحت سلطانك، تعمل فيها اللي انت عايزه بس بشرط ملكش دعوة بشجرة الخير والشر. أوقات بفكر ليه يا رب قلت لآدم؟ ما يمكن ما كانش ياخد باله وما يكتشفهاش أساسا والموضوع يعدي. يمكن، بس ممكن برضو يأكل منها غصب عنه، وساعتها هيرجع لربنا ويقول له ما انت ما قلت ليش حاجة، انت ما منعتنيش ان انا أكل منها. الله مش بيسيب حاجة للصدفة أبداً. الله حتى في غضبه منظم. فبعد السقوط زاغ البشر عن الله، وقرر الله أنه هالك البشرية، ووضع خطة وعمل حسابه لكل تفصيل. قال لنوح قوم ابن الفلك وخد أبعاده وحاسبها بالملي، 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض، و30 ذراع ارتفاع. طب ليه ما كان يسيب نوح يعني يعمل السفينة وخلاص، وهي سفينة تنجيه هو وعيلته وخلصنا؟ لا، الله طلب من نوح انه ياخد من كل الحيوانات 2، ذكر وانثى، وعرف ان الفلك ده هيقدر يشيل قد ايه، ومش سايب حاجه بالصدفه خالص. وحتى بعد رضا الرب عن الخليقه، وضع ميثاق بينه وبين الانسان، حط في السماء قوس، كل ما يشوف الانسان يعرف ان كان في ميثاق ما بينه وما بين الرب، وان الرب قرر انه ما يهلكش البشريه مره تانية زي ما عمل في وقت الطوفان. وفي سفر الخروج بيحكي الكتاب ان الله اعاد تنظيم العلاقه بينه وبين الانسان بمجموعه من الوصايا اعطاها لموسى، وحتى مكان العباده الله نظمه ووضعه بترتيب وبكل حاجه في دقه. فنقرا في سفر الخروج ان الله اعطى لموسى ابعاد خيمه الاجتماع، انواع الاواني الموجوده فيها، اماكن تقديم الذبايح، مين الكاهن، مين اللي هيقدمها وازاي هيقدمها ولبسه وكل تفصيل. ولو اعتبرنا ان الوصايا العشر هي الدستور ما بين الله والانسان، نقدر نقول ان سفر اللاويين هو القوانين التنفيذيه بتاعته، بمعنى ان لو حد غلط خطيه معينه هيقدم انهي ذبيحه، وازاي طيب اللي قتل الانسان نعمل فيه ايه، طب واللي قتل حيوان هنتعامل معاه ازاي. وحط كل القوانين كلها كل تعاملات البشر مع بعض، كل تعاملات البشر مع الله، حطها في صورة تنفيذية للإنسان في سفر اللاويين. وضع الله من خلال موسى نظام لحكم الشعب، خلاهم انتخبوا رجال حكماء عشان يكونوا رؤساء ليهم، ورؤساء ألوف و50 ورؤساء عشرات زي ما موجود في تثنية وإصحاح 1. حتى في الحروب الله كان بيعطي الشعب مجموعة من القوانين قبل الحرب، يعني مثلا هيقول لهم المكان الفلاني لما تدخلوه ما تاخدوش حاجة منه، الغنائم دي محرمات عليكم زي ما حصل مع أريح، ولما عخان بن كرمي كسر القانون كانت النتيجة هي الموت.
ولو دورنا في العهد القديم هنلاقي تفاصيل وترتيب لكل حاجة. التسبيح كان بترتيب وكل حاجة كانت بترتيب، عدد العازفين، مين المرنمين، مين على أنهي آلة، كل حاجة كانت بترتيب وبنظام. وفي العهد الجديد كمان رب يسوع مثال رائع للنظام في الخدمة والتلمذة. هو ابتدى بعدد قليل من التلاميذ اللي كانوا 12 تلميذ وبعدهم 70 رسول، وكان بيبعتهم 2-2 لكل جهة هو كان بيروح. وفي سفر أعمال الرسل مشهد من أعظم المشاهد اللي بتنظم العمل والخدمة في الكنيسة. المسيحيين في الكنيسة الأولى كانوا بيبيعوا كل أملاكهم وبيحطوها تحت أقدام الرسل وبيأكلوا مع بعض وبيشتركوا في كل حاجة، ونتيجة أكلهم وشربهم مع بعض اضطر الرسل لتنظيم خدمة اسمها خدمة المواد، يعني من الآخر كده مين يحط الأكل ومين يشيل، واختاروا واحد اسمه استفانوس واللي هو أول شهيد في المسيحية. طب اختاروه ازاي؟ يعني مثلا هو أسرع واحد أو أشطر واحد؟ لا برضو، اختاروه لأنه مشهود ليه من الناس ومن الروح القدس. والمشهد ده بيعلمنا إن مفيش خدمة في الكنيسة نقدر نقول عنها خدمة صغيرة يعني ومش مهمة، أو إن احنا نمشيها كده يعني وخلاص أهي الدنيا هتتدبر يوم بيومه. لا، كل حاجة بترتيب وبنظام. من كل اللي شفناه من أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس، وفي أمثلة أكتر منها بكتير لو دورنا تاني، بنفهم إن الله منظم في ذاته ومعندوش في قاموسه كلمة صدفة. كل شيء له قوانين تنظمه، الطبيعة لها قوانينها، علاقة الإنسان بالله، علاقة الناس ببعض، ترتيب الكنيسة، الخدمة، وكل حاجة بنظام والترتيب. طب هل معنى كده بقى إن الله إله قاسي حولنا لعبيد للقوانين اللي هو وضعها؟ لا طبعا، الله إله عادل، بيقول الكتاب عنه إن العدل والحق قاعدة كرسيه، لكن كمان مكتوب عنه إنه إله رحيم. وأروع مثال على الرحمة والعدل هو الفداء. الله وضع قانون إن أجرة الخطية موت، وبالتالي اللي هيغلط هيموت، ده العدل. لكن رحمة الله تتدخل ويدفع هو الثمن ده عننا ويشيل خطايانا، هي دي بقى الرحمة. يعني الله حتى في عدله ورحمته كان إله منظم. الله بيدعوني ويدعوك النهاردة إن احنا نكون منظمين وكل شيء يتم بترتيب وبلياقة، لأننا لازم نتمثل بإلهنا وبالرب يسوع. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

الحرية من الخوف. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. المزمور 34 الآيتان 4 و5. هذه الشهادة هي تجربة شخصية، فهي ليست نظرية وليست لاهوتا، إنها ليست حتى عقيدة، إنها شهادة رجل في وضع صعب وخطير التفت إلى الرب، طلب الرب في الصلاة، وشهادته هي فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هل أنت مغلوب من الخوف؟ هل أنت مثل أغلبية الناس في ثقافتنا المعاصرة الذين لديهم نوع من الخوف الذي ينخرهم ويسلبهم سلامهم؟ لماذا لا تجرب علاج داود؟ اطلب الرب، صل إليه، واطلب منه أن ينقذك من كل مخاوفك. حتى هذه اللحظة كان داود يتحدث من منطلق تجربته الشخصية، ويمضي الآن في الإدلاء بتصريح أكثر عمومية، استنادا على ما أعتقد إلى ملاحظته للأشخاص الذين يعرفهم، فيقول: نظروا إليه واستناروا. يتطرق داود هنا إلى مبدأ عملي مهم، وجوهنا تعكس كل ما ننظر إليه. الرب هو مصدر النور، إذا نظرنا إليه نعكس نوره، سنكون مثل الأشخاص الذين يصفهم داود مستنيرين. ولكن إذا ركزنا انتباهنا على الأشياء المظلمة والكئيبة والمحبطة، فهكذا سنظهر للآخرين. الدرس الذي ينقله داود له شقان: أولا، ليبدد الرب خوفكم وظلمتكم بنور وجهه. ثانيا، كن عاكسا لنوره للعالم من حولك. بدد خوفي يا رب بنور وجهك، وساعدني على عكس هذا النور للآخرين.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: أجاوب على هذا السؤال في هذا الحديث، وأكمل الإجابة في الحديث القادم بإذن الله. لما قطف تلاميذ المسيح السنابل في يوم سبت، اعتبر رؤساء اليهود أن القطف نوع من الحصاد، والحصاد ممنوع في يوم السبت في شريعتهم، واعتبروا أن الفرك نوع من الدراس، ودراس الغلال ممنوع أيضا في يوم السبت. لذلك اعتبروا هذا العمل مخالفا لإحدى وصايا الله العشر التي كتبها الله بإصبعه على لوحي حجر في الجبل المقدس، ثم سلمها لكليمه موسى بين الرعود والبروق ودخان النار المخيفة، بيانا لأهمية الوصية وتأكيدا لضرورة طاعتها. ولأن وصية السبت هي الوحيدة بين الوصايا العشر التي تختص بالطقوس الخارجية، فاق اعتناء اليهود التقصيين بها على اعتنائهم بما بقي من الوصايا، وتوصلوا إلى مبالغات غريبة في النهي عن العمل في يوم السبت فوق كل ما ورد في الشريعة. في رد المسيح على رؤساء اليهود، اقتبس لهم ما ورد في التوراة التي كانوا يفتخرون كثيرا بمعرفتهم الدقيقة لنصوصها، فبدأ بتأنيبهم لأنهم لم يتذكروا ما فعله داود ملكهم وزعيمهم الأعظم بعد موسى. فعندما جاء داود والرجال الذين معه أكلوا طعاما لم يكن يحل أكله إلا للكهنة فقط، وهكذا خالف داود شريعة الهيكل في استسلام لشريعة الرحمة، كما هو مكتوب: لما جاع هو والذين معه. فإن كان الرب لم يبكت داود على ذلك، فقد جاز لابن داود الأعظم السيد المسيح أن يسمح لتابعيه أن يقطفوا فريكا ويأكلوه في يوم السبت.

ثم استشهد المسيح بحادث ثان كان يتجدد كل يوم سبت أمام عيونهم بأوامر إلهية، وليس لأن رجلا من رجال الله استحسن ذلك، لذلك فهو أمر أقوى جدا. قال المسيح: أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون يوم السبت وهم أبرياء؟ يدنسون السبت أولا بإيقاد النار لأجل الذبائح، وثانيا بمضاعفة أشغالهم يوم السبت. فإذا العمل الذي هو خدمة دينية لا يوافق فقط أن يمارس في أيام السبوت بل يضاعف أيضا. ثم زاد المسيح على هذا أنه بين سلطته الدينية بأنه أعظم من الهيكل، فهو رب الهيكل. فإن كانت عظمة الهيكل تجيز تدنيس يوم السبت بالأعمال في خدمته، فكم بالحري يحق للمسيح رب الهيكل أن يجيز ذلك، لأن المسيح رب الهيكل هو رب السبت أيضا، وهو ذات الهيكل الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وفيه تقدم العبادة الحقيقية لله لأنه الوسيط بين الله والناس. فما دام الهيكل أعظم من السبت فكم بالحري رب الهيكل. ثم أضاف المسيح شرحا آخر، قال: إنما جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. فالسبت والهيكل وضعا لأجل خدمة الإنسان ومنفعته، فالمسيح رب السبت يكرم يوم السبت ويثبته، وفي الوقت ذاته يوسعه ويحرره من القيود التي قيده بها الفريسيون. فلو كان المسيح مجرد بشر لما حق له أن يسمي ذاته رب السبت. نستنتج من عبارات عديدة في الإنجيل أن المسيح استعمل سلطانه كرب ليوم السبت، ونقله من اليوم السابع في الأسبوع إلى اليوم الأول، فسمي يوم الأحد يوم الرب. والمقصود هو تخصيص يوم الرب لأعمال الضرورة والرحمة والعبادة. فإبدال اليوم السابع باليوم الأول لا يكون قد أجراه الرسل إلا بأمر من المسيح أو بإلهام من الروح القدس، ولا يخالف هذا الإبدال روح الوضع الإلهي وقصده. فنحسب أن الله وضع في عهده القديم اليوم السابع حافظا لعهده الجديد يوما أشرف منه، هو اليوم الأول في الأسبوع يوم الأحد. وكما كان السبت الأول اليهودي تذكارا ضروريا للعمل الإلهي في الخلق، وكما يسمى في الكتاب استراحة الخالق في اليوم السابع، كذلك يكون يوم الأحد المسيحي تذكارا لإكمال عمل الفداء الذي تم بقيامة المسيح في اليوم الأول من الأسبوع يوم الأحد. لذلك تسمى يوم الأحد يوم الرب، وهو أيضا تذكار للعمل العظيم في يوم الخمسين لما تأسست الكنيسة المسيحية في يوم الرب بانسكاب الروح القدس. ولا يقدر أحد أن يصف أو يدرك مقدار فوائد يوم الأحد المسيحي في تاريخ تمدن العالم من زمن المسيح حتى يومنا هذا، ولا أن يشخص الأضرار التي تنجم عن إهمال راحة وعبادة يوم الأحد. في الحديث القادم بإذن الله أتابع الرد على هذا السؤال.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الايام راح شاب مغرور ومتكبر للحكيم سقراط وقال له بكل قلاطه: انا جاي علشان اعرف. سقراط بص له وقال له: تعرف ايه يا ابني؟ قال له الشاب وهو مبتسم: عشان المعرفه والحكمه. قام سقراط مسك الشاب من دماغه وغطسه في الميه لمده 30 ثانيه وخرجه منها تاني وساله: كنت عايزني في ايه؟ قال له الشاب ونص الكلام طاير ومش عارف يجمع جملة مفيدة: جاي عشان الحكمة ايها الفيلسوف العظيم. سقراط ما كدبش خبر وراح مغطس دماغه تاني في المية وسابه شوية، وبعدها سأله تاني قال له: جاي علشان الحكمة وال... وقبل ما يكمل كان سقراط مغطس دماغه تاني في المية، بس المرة دي سابه أكتر شويتين تلاتة. ولما سقراط رفع راس الشاب من المية الشاب صرخ: هوا، عايز هوا. سابه سقراط وابتدى يمشي ناحية الشط وقال له وهو بيمشي: لما تكون عايز الحكمة أكتر من الهوا أبقى تعالي. وده برضو اللي بيحصل مع أندي. أندي طفل عنده 7 سنين، جدته كانت عارفة أنه بيحب فرقة معينة والفرقة دي جاية في الأوبرا، فقررت تقدم له تذكرة الحفلة كهدية لعيد ميلاده. وبعد ما الحفلة خلصت وروح بيتهم كتب لجدته بيشكرها على الهدية وقال لها: أنا بشكرك على الهدية اللي كنت عايزها، بس الصراحة ما كنتش عايزها قوي يعني. أوقات بيكون نفسنا في حاجة معينة بس مش بنحبها وعايزينها من كل قلبنا، يعني ما عندناش حاجة بيسموها الشغف. الشغف إنك تحلم حلم والحلم ده يبقى بالنسبة لك زي المية والهواء، يعني في كل مرة بتتنفس أنت بتتنفس حلمك وبتفكر وبتفتكر إنك لازم تشتغل بكل طاقتك عشان توصله. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.